0: برنامج الأم والطفل، إعداد وتقديم الإذاعة الوطنية راديو تشاد.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة نخصصها للحديث عن الصحة الإنجابية وما يتعلق بها أيضا. ويسعدنا أن نستضيف اليوم الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية، وكذلك باحثة ومحاضرة بجامعة سار. نتكلم معها في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الدكتورة أهلا وسهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية. دكتورة، في البداية أنهنا اليوم ندور نتكلم في موضوع يتعلق بالصحة الإنجابية. الصحة الإنجابية دي هي كده شنو يعني؟ دارين نفهمه معنى كلمة الصحة الإنجابية.
2: شكرا. الصحة الإنجابية معناتها ولادة آمنة، ولادة ما عندها فوق خطورة لا للأم ولا للطفل، وكذلك كلهم الاثنين يكونوا سليمين وما عندهم أي أمراض وما يواجهوا أي صعوبة وأي مشاكل، وبالتالي خلاص الأسرة كلها تكون شنو؟ سعيدة. ده معناه الصحة الإنجابية. لأن نحن عندنا في تشاد نسبة موت عن الأمهات اللي بموتوا فيه والودها كتير مرة واحد، إذا كان قارنا بالدول الثانية اللي في تشاد زيادة مرة واحد. على سبيل المثال عندنا مثل نجد شنو؟ نلقى كم 100,000 حالة ولادة، 100,000 مرة ولدوا ده 860 ده يموتوا، يعني ده كلام إحصائيات. من 100,000 ده 860، بعد الدول المتطورة كألمانيا وشلنا مرة واحدة، في بعض الأحيان ده صفر. وبالنسبة للأطفال هذه يصير ولادة الإيالة البلدوم ده هابا دقاك لحد 42 يوم، ده كل عندنا من 1,000 طفل بلدرة تقريبا 340 بموت، وده نسبة كبيرة جدا. إذا كان استمرينا بالحالة ده ما يكون عندنا صحة إنجابية. صحة إنجابية لدائرين ولادة بدون خطورة. أنينا يتقوتنا حتى عندنا مثل عادي كل يقول مرة كان خلبان الرجلة واري برا واري داخل، ما لا عشان ما عندنا صحة إنجابية، مع أنه الولادة ده شيء شنو؟ طبيعي. يعني ده بالصحة الإنجابية معناتها دايرين نحققوا ولادة بدون مخاطر لا للأم ولا للطفل، الاثنين. نعم
1: دكتورة، لكن كيف نحقق الكلام ده؟ يعني كيف نضمن ولادة طبيعية، الأم كل ما تكون تعبانة بالولادة وكذلك الطفل كل ما يتعب وما يكون خطورة من الولادة؟
2: والله ده سهل وفي نفس الوقت ما سهل. يعني في عدة أشياء لابد نتبعها، في أشياء وعدين نقوم بها، وده بس أشياء لسه ندور نهجي فوقها. أول شيء لابد يكون في شنو؟ استشارة طبية قبل الولادة. استشارة طبية قبل الولادة اللي هو سبين، وان احنا بالدارج رجع نقول فيزيت، مرة حامل تمشي شنو؟ فيزيت. فعشان احنا نحقق الصحة الإنجابية الولادة بدون خطورة ده، اي مرة يعني مرة دي هي سليمة وآدة يعني دورة منتظمة ما مبرجل، لأن هجب فيها السليمة وما مبرجلة، يعني تعرف

0: ورجع جلا با 28 يوم با 26 منظم فالمرأة السليمة ودورتها منظمة. إذا كان دم هذا أخر 15 يوم ما خلاص تقعد في البيت تقول أنا خلبانة، لابد تمشي شنو تزور الطبيب، والطبيب ده يفحصها عن طريق البول، يشوف بولا وكي ويأكد لا هي حامل ولا شغلها مرض ولا شغلها شيء آخر. ده أول شيء، دي زيارة الأولى. والزيارة دي لابد ما مرة واحدة بس، من مشاهد وقال لي أنا خلبانة وجيت بالنقط، لا لا، الزيارات دي لابد أن تتتابع عدة مرات، على الأقل كأربع زيارة هو أكثر كله، لكن على الأقل أربع. فده بنسموه بشنو؟ فيزيت أو الاستشارة الطبية قبل الولادة.
1: يعني المرأة مجرد ما هي كده حست دمها ده ما جات في دورة حقها المعتاد ده، خلاص طوالي تمشي في اللبتان.
0: نعم، بعد 15 يوم كده دمها ما جرى طوالي تمشي تقابل الدكتور المتخصص عشان يأكد لا شغل على حمل ولا ما حمل. ده الزيارة شنو الأولى، وزيارات زي ما قلت تتتابع، ما واحد بس وخلاص، تتتابع.
1: يعني مثل إذا كان خلاص هي نفسها عرفت أنها حامل له، تاني تزور اللبتان ده بعد كم مثلا؟
0: طيب، زيارات ده زي ما هسي قلت عندها أهمية وعندها فترات. طيب، لما تمشي لزيارة أثناء زيارة بيسولها شنو الدكتور، بيقوم الطبيب ده يفحص المرأة ويفحص شنو طفل الداخل ويتأكد من صحتها، يعني صحتها العامة كيف، هل المرأة دي عندها مقدرة للحمل ده تحملها، عندها قدرة تحمل وعندها قدرة تقدر تلد ولا ما تقدر، ده كل شنو يعرفها. وبعدين قلنا يتتابع يراقب الحمل، خلبيتها ماشي كيف، قاعد بيزيد، هل الجنين في بطونها أنا قاعد بكبر ولا ما قاعد بكبر، إذا كان عندها أمراض كل يكتشفوا من بدري، كان عندها ملاريا بدو العلاج، بدو فاكسيناسيون انا تيتانوس عشان هي بعرف ماشي تلدا ويتعاملوا مع بآلات حدايد وكي عشان ده بدو شنو فاكسيناسيون، ودمها ذاته كيف ماشي عديل ولا عندها فقري دم، كان عندها فقري دم بدو فير او حديد عشان يعوضوا لها، يعني دي كلها شنو فوائد. وبالنسبه لفتراتها زي ما قلت على الاقل اربعه. الزياره الاولى دي من انقطاع الحيض، من الدم انقطع منها ده لحد قبال نهاية الشهر التالي، ده لابد تمشي للدكتور، ده الزيارة الأولى. طيب، الزيارة الثانية ده بين الشهر الخامس والسادس من الحمل، بين 5 شهر إلى 6 شهر، ده تمشي زيارة شنو الثانية. الزيارة الثالثة دي تمشي في الشهر الثامن، عندها 8 شهر تمشي في الزيارة الثالثة. الزيارة الرابعة دي تمشي في شنو 9 شهر، عندها شهر 9 أشهر تمشي في شنو الزيارة الرابعة والأخيرة. ده على الأقل تمشي 4 زيارات. زي ما قلت عندها فوائد، يعني مرة تمشي والما ما تمشي ما سوا، يشوفوا دمها كيف، إذا كان ناقص يعوضوا عشان بعدين ما تواجه خطورة في الولادة، بدوها فاكسيناسيون، يشوفوا طفلها ده ماشي كيف، يشوفوا حوضها باسيا قاري كيف، هل تقدر تلدى ولا ما تقدر تلدى طبيعيا، يعني دي كلها أشياء شنو ملاريا يشوفوا. إضافة إلى ده يشوفوا حتى الأمراض المتنقلة مثل الإيدز، إقدار المناعة البشرية اللي هو السيدة ذاته، يشوفه إذا كان عنده زمان لا طبيعي المرأة عنده تلد صغير كله عنده، لكن هسه مرأة تمشي في زيد تلد أطفال سليمين ما عندهم المرض ده. ده كله فوائد أنا شنو الاستشارة الطبية والفيزيت.
1: نعم. هل الفيزيت ده خاص للمرأة الأول مرة ده حابت تحمل، ولا المرأة الولدة قبل ده كله كان عندها حمل لابد تمشي؟
0: لا، كل العوين، ما الأول مرة، كل العوين لابد شنو المرأة كان ولدت كم مرة كل ده ما يمنع من الفيزيت، كل حمل لجديد وأي حمل لشيك من الأول، فلا بد تمشي والطبيب يفحصها زي ما قلت، وإذا كان عندها مشاكل يقدر شنو يساعدها ويحل هذه شنو المشاكل مبكرا. نعم.
1: دكتورة، ممكن تكلمينا عن العناصر حقة الصحة الإنجابية؟
0: طيب، عناصر الصحة الإنجابية دي هي كثيرة، هسه من قلنا من البداية ده يعني عشان نجيبوا ولادة آمنة ما عندها خطورة للأم ولا الطفل، ده الاستشارة الطبية. دواعي تاني شيء بعد ما خلاص أنا الفيزيت كل مرة مشت وكملتها، في شيء اسمه خطة الولادة، بلان دا كوشيما، بلان دا كوشيما وخطة الولادة ده معناته شنو؟ ده مجموعة من الأشياء، يعني المرأة الحامل، مرأة الحامل هي وزوجها وأسرتها يجهزوا عشان بينتظروا المولود شنو الجديد. ده هنا في كاد عندنا فوق مشكلة، عندنا مشكلة كبيرة مرة، واحد خطة الولادة يعني قاعد نسوي شيء آخر. مرة كان قربت ده أنتني هي كل يوم نسمو مجابرة، أنتني نسي دخان، خلينا خير خرفتيرة دولاب هكيرة قبل سنتين كل وليد وعوين جو شافو، حس يقولي شنو أنتني نسي، يعني ما ده كل أشياء ما ضرورية، ده ملهوك. الأشياء ضرورية لشنو؟ خطة الولادة عندها عناصر. أول شيء الولادة تلقى وين؟ لابد أنت المرأة الحامل وزوجها وأسرتها الولادة تلقى وين؟ في وينو مستشفى أو في وينو مركز صحي ده يجهزو. تاني شيء ياتو برافقها المرأة دي، أنت خلاص تلقى جملة وماشي تلدرة ياتو يمشي مع المستشفى، ياتو بقى تقعد مع العيال في البيت، كان مرأة أول عندها عيال، ده كله نجهزه. كيف نوصل إلى المركز الصحي أو المستشفى؟ نوصله كيف؟ الراجل إذا كان عنده سيارة يجهزها كل يوم، يكون مؤبة عندها بنزين جاهزة، ما عنده نشيل أي رقم على شنو التاكسي، أنا نتصل بيك مرة أو جارنا أو أي شيء، المهم كيف نوصل إلى المركز الصحي ده كله نجهزه. طيب نجهز لنا مبلغ شيء صحيح الولادة مجانية، لكن تحتاج بعض الأشياء. مرات دي يقول أمشي جيب لنا كي، حتى الناس اللي بمشي مستشفى بلدرة قارين بشوفه، أمشي جيب إبرة كي، أمشي جيب، مرات يقول لك جيب أقاقل، أمشي جيب أجيب. وإنت إذا كان ما عندك ما بينتظرك عشان تم تفتش، فلا بد مبلغ بسيط بس 100-200 شنو يجهزه لحد ما المرة تلدر يكون عنده مبلغ رصيد من المال. من ضمن الأشياء يعني يأتي يتبرع بالدم، دي عندنا مشكلة كبيرة. هاي المرة لحد ما يودوه المستشفى لا قدر الله يمن يقع لها مشكلة، فقد الدم خلاص كاسر الدم، شنو يقول تعالوا ندوروا دم، يلا اجروا فتشوا دم، انا بيه يا ما في ممنوع، امشي فتشوا فلان جابوا ده، جابوا دم سوا ولا ما سوا ده، المهم هسه سوا ولا ما سوا ده ما عنده مشكله يبدلوا في المستشفى كله، لكن قدرت القرا مشكله كبيره.
1: معناتها مهم قبل ده نعرف فصيله انا الدم انا مره دي
0: كله. نعم ده كله اثناء الفيزيت بعرفه. مره كان تمشي فيزيت ده فصيله انا دم ماشي ده قاعد في كارناغا معروف، بتاع ما يحتاج يشوفه خلاص طوالي يجهزوا نار ما يتبرى بالدم ده كله، نار سليم فلان كان دور الدم ده انت، بتاع نجهز شنو يعطيه يقرر اذا كان يدور يسولا سيزارين تل ده مثلا بعمليه سي ولا هذا شيء طبيعي، لكن بعض الأحيان ده طوالي بزقة كومبليكاسيون ويحتاج عملية، هياتي يقرر هم ترى يقول تال سينيه لنا، ده كل أشياء نجهزه عشان شنو يا جماعة؟ عشان نتجنبوا التأخيرات شنو الثلاثة شيء ودكاترة قاعد يقولوا شنو لتروى ريتار، ده بس من السبب الأساسي في وفيات أنا شنو
1: أمهات.
0: أنا الأمهات تأخيرات الثلاثة اللي هو شنو تأخير في اتخاذ القرار، فجأة يجي يقولوا كي يا جماعة بيتك وين ناسا لا أنا دي إلا ما تلد ندر نشقوه، وين الراجل، الراجل يجي يقول أنا مرتي لكن ما عندي أحقية خلينا نادي أبوه، الأبو يمشي فتشو قايد وين، يجي تال تعال وقي لنا الأبو كله أنا سيبتي لكن شيف دراس، شيف دراس قاعد في الزري ولا قاعد وين مشغول، لما الوقت شنو
1: يمشي
0: ده التأخير الأول. التأخير الثاني اللي هو التأخير في الوصول إلى المركز الصحي، ما جهزنا السيارة ولا التاكسي بعد ما تلقى قمت قبل ده تليفونه مسدد ده كي ده ما في، ده التأخير الثاني. التأخير الثالث ده ما بيرجع لنا نحن، ده بيرجع لدكاترة أنفسهم. يعني التأخير في مثلا الحصول على العلاج، مشدة القام قاعدين في غريف ولا قاعدين كي، المهم تسيب ده ما بخصنا، لكن الاثنين ده بخص الناس ذاته. فخطة البناء إذا كان سوينا ده نتجنب شنو التأخيرات الثلاثة اللي بيكون سبب أساسي في موت أنا شنو الأمهات في الولادة.
1: الكلام ده معناته مفترض يكون قبال الولادة بفترة،
0: قبال الولادة نعم قبال الولادة ده نسوي خطة الولادة. طيب بعد ما عملنا خطة الولادة من ضمن عناصر الصحة الإنجابية الولادة المساعدة أكوشيما أسيستي. شنو الولادة المساعدة؟ الولادة المساعدة ده معناته شنو؟ ولادة تتم في مستشفى أو في مركز صحي، ما ولادة في البيت. مرات ده يقولوا في البيت وجارتنا دي مستشفى يعني متخصص وخلاص نادوا جوه، لا لا لا لابد يكون في شنو؟
1: في المركز الصحي.
0: نعم في مركز صحي.
1: المرات ده في كرشيات نرقمها أوين وجن ده مدربات دربوهم دير ما ممكن ولا إلا نودوهم في مركز صحي؟
0: ما ممكن. ما ممكن، لأن ليه قلنا ما ممكن؟ لأن الولادة هو شيء طبيعي، لكن في بعض الأحيان ده بقى كومبليكاسيون تعقيدات، والتعقيدات ده ما في زول بيتنبأ لها، فجأة بس تقى دي مرة ما شاء الله متخصصة مستشفى جبناها في البيت وفجأة كده بيجي شنو؟ مثلا المرأة دي تحتاج لنقل دم، هل في بيتها تقدر تصب لها دم؟
1: لا
0: ما في، فبيجا مشكلة ما تقدر تهيل المشكلة، أو بيجا ما تلد طبيعي إلا شنو؟
1: عملية
0: في بيت تقدر تسي عملية ما تيودوه المستشفى. أبسط شيء مثلا الصخيرة إذا كان شرب مرات مرة كاسرت علمي وشنو جهاز اللي يشطفوا من الموية والوساخة ده كله ما عندهم في البيت ما في، عشان كده أفضل شيء يكون في شنو؟ في مركز صحي وبوجود أشخاص ناس متخصصين بشنو؟ بالولادة. لأن المركز الصحي ده عنده أهمية، تلقى ناس موظفين متخصصين يقدروا ينقذوا الأم وينقذوا شنو الطفل إذا كان حدث أي تعقيدات هم يكونوا جاهزين. إضافة إلى ده صالة نظيفة، أنا ما نجيب مستشفى في بيتي ما زي المستشفى، مستشفى عنده صالة نظيفة مؤقمة كل يوم أقموا من الجراثيم، في سرير بكان آمن ما في زول يشيفك. في بعض الأحيان تلقى مرة تلد بهنا ويال قارين بلاب ويمن بتاوق وشنو بكان وسخان وفي ترابتي ممكن يدخل لها شنو جراثيم، أيه جراثيم ويسبب لها التهابات انفكسيون وكي. فعشان كده لابد الولادة تكون في مركز صحي. دي كلها من ضمن عناصر شنو
1: الصحة الإنجابية.
0: الصحة الإنجابية كذلك من عناصر الصحة الإنجابية الاستشارة الطبية مع بعد الولادة، كونسلتاسيون بوست ناتال. ده بعد الولادة. ده كمان نحن عندنا فوق شنو إشكالية ده كله. الفيزيت ده كتير من الناس بعرفوا السبين قبل الولادة، لكن بعد الولادة ما بعرفوا هو شنو. هي معناته ده زيارة يعني المرأة تقوم بها بعد الولادة لحد 42 يوم بعد الولادة، من ولدت لحد 42 يوم بعد الولادة تزور فوقها شنو الطبيب، ودي كلها عندها فترات. فتراتها كم زي ما قبل قلنا على الأقل 4 استشارات قبل الولادة. هنا عندنا شنو 6 ساعات بعد الولادة، 6 أيام بعد الولادة، و6 أسابيع بعد الولادة. 3 مرات. نعم، 6 ساعات، 6 أيام، و6 أسابيع بعد الولادة. فعشان كده شفت المرأة لما تلد في مركز صحي ما بخلوها عجلة، يقول خلوها تقعد شيء تنجمع. ده معناته شنو؟ ده استشارة. 6 ساعات يقول شنو يراقبوا الحبل السري لك كيف، هل فوق دم، هل فوق نزيف، الطفل ده كيف، هل قاعد يرضى، المرأة دي هل كيف، ما عندها شيء في بطنها باقي، لا ما عندها كيف. يعني ده كله بأكده منها. يخلوها 6 ساعات، بعد 6 ساعات يقول لها أمشي البيت، لكن احنا مستأجرين، هي ترى آفية ما نمشوا، كل شيء نزوجهم ما نخلوهم يسوي شغلهم. يعني ده استشارة بعد الولادة. بعد ما نمشوا بعد 6 أيام كنا مفروض المرأة وطفلها هما الاثنين يجوبوا. ثالث مرة بعد 6 شنو أسابيع. نعم، فوائدة يعني زي ما قلت الأم والطفل يراقبوا، الباكسيناسيو الطفل يسيب باكسيناسيو، ده بس كان ده بده شنو التطعيم اللي يكون له وقاية من الأمراض. الأم ذاته إذا كان عندها باكسيناسيو بدأت أثناء الحمل وما كمل أثناء الفترة دي شنو تكملها. نعم، وكان علاج بدأ مثلا علاج واي بدو قبال الحمل وجاد ولدت، كل علاج إذا كان يحتاج متابعة تتابع. يعني دي كل فوائد شنو الاستشارة الطبية
1: بعد الولادة.
0: بعد الولادة نعم.
1: احنا طبعا قربنا نختم البرنامج، لكن قبل الختامة هل عندك توجيهات وكذلك وصايا خاصة بصحة الإنجابية؟
0: طبعا نظرا لضيق الزمن هو موضوع ده ما عناصر الصحة الإنجابية ما كمل. نعم. باقي في رضاءة، باقي في تنظيم الأسرة، باقي وده نشوفه إن شاء الله مرة جاية
1: في الحلقة القادمة إن شاء الله.
0: في الحلقة القادمة ان شاء الله. والوصايا الدار نوريها من هذا المكان، انا مناشد كل ام وكل امراه يعني تتبع الوصايا اللي قلناها، كان دايرين ان احنا بس بلاده تكون امنه زينا وزي الدول الثانيه وما عندها اي خطوره، لابد نقوم بالاشياء اللي هسه ذكرنا. اذا كان قمنا بالاشياء ده معناتها الام والطفل كله يكونوا بصحه شنو جيده، ونتفادى مشكله شنو وفيات الامهات وفيات شنو الاطفال. نعم.
1: شكرا جزيلا دكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات وكذلك مدربة في مجال الصحة الإنجابية والسياسات السكانية والصحة المجتمعية وباحثة ومحاضرة بجامعة سار، على هذا الحديث. مستمعينا في كل مكان، هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها موضوع الصحة الإنجابية، وكانت ضيفتنا فيها هي الدكتورة أمينة أحمد موسى، نائبة رئيسة رابطة العالمات الداعيات ومدربة في مجال الصحة الإنجابية. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد شحاتة إبراهيم، وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى، وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

صباح الخير جميعنا، صباح الخير الأحبة المسلمين معنا من كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير. هنا إذاعتكم الإذاعة الوطنية التشادية 94.5 راديو تشاد أونما. من كل مكان مستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا من بريميديزم ترازم كاترم سينكم سيزم سيتم ويتم نيفن ديزم العاصمة عالتلقاء معنا من مختلف السيسفي الحاليين قاعدين بيتابعونا ومن داخل الولايات التشادية. بالضبط مستمعين قاعدين بيتابعونا من الفرقان، قاعدين بيتابعونا من داخل الحلال، قاعدين بيتابعونا من الأسواق، قاعدين بيتابعونا من مختلف المستشفيات. نقول لكم أهلا بكم، عنتوا في إذاعتكم راديو تشاد. راديو تشاد من داخل العاصمة التشادية عن جنبنا في داخل الاستديو رقم 3، عنينا معكم وانتم معنا خطوة بعد خطوة. قل الكم دقيقة 75 دقيقة. ودع أكيد معقد مع المستمعين خلال 75 دقيقة، تلقوا البلاغات، تلقوا الأغاني المتنوية، وتلقوا الدعايات، تلقوا النشرة الصباحية مع الزملاء من عسر التحرير. خلال 75 دقيقة في خدمتكم برنامجكم الصباحي من إذاعتكم بالقسم العربي الدارجي من راديو تشاد، فرقة ديناميكية حديدية تقدمكم وهي تشيل المسؤولية. حاليا قدم للافا البيتون أمام الكونسل الزميل سانوي كويان كريو، ومعاكم قدم للافا البيتون أمام الكونسل. أما محدثكم معاكم مباشرة جلال حسين يحيى دكتور بيرسون. وفي طاولة المراقبة نقول الكوردناتر عزميل وهو كمان دوبالوما تولوما غيوسا في متابعة البرامج لإذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة إيرنتي. بعد ما تابعت القسم الفرنسي مع زميلي وبعد خلاص أنينا نشيل الخيادة، نرجع نختار ونسميكم أول فاصل قناة الصباحي من ضمن البرنامج عن اليوم. موسى أودا طلع سبع وخمسة دقيقة. الفاصل ده نقول فوق صباح الخير لكل الشاب التشادي نبغرو كل تشات بمناسبة استقلال، أو نقولو أنصوت لكل المستمعين وبالضبط كمان لكل الأمة لهنا أونما بدون فرس. وحناك للزملاء من FM 92.5 نقول لكم جوي أنيفرسير بمناسبة عن يوم 8 شهر 8 ده الذكرى 27 لـ FM 92.5. مبروك. يا السلام علينا في فرحة دايما. سوي نسمع الفاصل بعد نرجع ونقرأ البلاغات.

مستمعينا من كل مكان نقول لكم أهلا بكم. نشوف الزميل سانوي قال المكان للزميل دوك سادي فيدل وقال شال القيادة قدام على لافا البيتون. نرجع نوقف الفاصل نقر لكم البلاغات اللي عندنا. بعد البلاغات لو كان تم السبع و 13 دقيقة ممكن نقلل الزملاء لو كان في دعايات يسمينا الدعاية. بعد لو كان 15 دقيقة 57 دقيقة تلقوا النشرة الصباحية. البلاغ من الإدارة العامة المتابعة للوزارة هند الاستصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عمر عيسى يوسف هو دا عندنا في كارتي أم سينيني سيكشن 3 إلو 171 لو دي وكات خليه يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه النقا هنت دي أو نقا تدور عندهم مشاكل ويعتبر البلغ ده ككونفوكاسيون ليا. دايما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة هنت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد أميتا ألانغوا هو دا كذلك عند نقا في كارتي أنقبو سيكشن 1 إلو 67 لو 6 خليمشي بأوراقة في الإدارة بكونه النقا هنت دي عند مشكلة يعتبر بكون البلاغ ده كونفيكاسيون. دايما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد محمد أحمد عند نقا في كارتي أنقبو سيكشن 3 إلو 136 لو 6 يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه النقا هنت دي عندها مشكلة كم ما مشى أو يعني يعتبر بكونه البلاغ ده ككونفوكاسيون ليا. دايما مع الوزارة مع الإدارة المتابعة للوزارة هنت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد ألي أسمان هو دا كذلك عند نقا في كارتي أنقبو سيكشن 3 إلو 136 لو 8 قلمشي بأوراقه في الإدارة بكونه النقا هنت دي عنده مشكلة ويعتبر البلاغ ليا ككونفوكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة هنت إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عبد الله جبرين إساقة هو دا كذلك إن نقا في كارتي حرنجاجي سيكشن 4 إلو 34 لو 6 خليه يمشي بأوراقه في الإدارة بكونه نقا هنت دي عنده مشكلة ويأكد ويعتبر البلاغ ده كان كونفوكاسيون ليا. دايما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من الناس اللي كان قنطر لكم أسمائهم دول هم نفرين عندهم مشكلة في نقات هنتم والدول نقاتهم كمان في كاركي اللاماجي منهم كمان السيدة خديجة سوات عند نقا في كاركي اللاماجي سيكشن 3 إلو 12 لو 7 ولو 9 والسيدة السيدة ضحباية ضحب هي كذلك عندها نقا في كارتي لاماجي سيكشن 3 إلو 12 لو 11 خليمشي بأوراقهم في الإدارة العامة بكونه نقاتهم دول عندهم مشاكل ويعتبروا بلاغ ده ليهم ككونفوكاسيون. دائما مع الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد أحمد إسا محمد هو دا كذلك عند نقا في كاركي مشاقة سيكشن 1 إلو 137 لو 3 خليمشي بأوراقة في الإدارة العامة بكونه نقا هنت دي عند مشكلة ويعتبر بلاغ ده ليا ككونفوكاسيون. الإدارة العامة المتابعة للوزارة إصلاح الأراضي والتمدن والسكن تطلب من السيد عمر آدم حامد هو دا عند النقا في كارتي قوي سيكشن دي إلو 161 لو 8 يمشي بأوراقه في الإدارة العامة بيكون نقا هنت دي عندها مشكلة ويعتبر البلاغ ده ليا ككونفوكاسيون. دوك سادي نرجع نسمع فاصل بعد طوالي يعني لو كان في دعايات نسمعكم الدعايات 7 و13 دقيقة في داخل الاستديو على الراديو تشات.

0: 7 و15 دقيقة في داخل عن جمينا نفس الساعة في مختلف الضوائح عن العاصمة الشادية. إليكم النشرة الصباحية مع زميل جمال عبد الناصر شيب أباكي. صباح الخير.
1: صباح النور زميل جلال ياسين ومستمعينا ومستمعات جمينا كلكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار للفجر ونبدأ العدد العمي. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو استلم رسالة خطية من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي أن تلي الوزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين في الخارج الدكتور بدر عبد العاطي ده في خلال المقابلة الكاملة في رأس الجمهورية. الأمن العام عن الحكومة كمان سلمت التقرير السنوي عن الحكومة لفترة عن سنتين مما انتخبه لرئيس الجمهورية. استلمها كمان رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير المي علينا. المدير الوطني لبنك الدول الأفريقي سنترال أخذ رأس الاجتماع الثاني للمشاورة بين البنوك والغرفة التجارة والإدارين للإدارة الإمبو والدوان في تشاد. فدي العناوين وليكم تفاصيلها من راديو تشات. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو كان ردي أمس بوادي مقابلة لوفد واحد مصري كبير المستوى كان جاء في بلدنا تشاد. الوفد ده في رأسه الوزير الشؤون الخارجية عن جمهورية مصر العربية بدر عبد العاطي. وفي خلال المقابلة كمان كلموا في ما يخص التعاون بين البلدين وكذلك سلموا لكبير الدولة رسالة خطية من نظيره عن مصر عبد الفتاح السيسي. تجاني سين والتفاصيل.
2: عندنا يومين جاء وفد مصري كبير لبلدنا تشاد. الوفد ده مؤلف من 4 منسترات من الحكومة المصرية ومعهم مسائل كبار آخرين. جو بتوجيهات مباشرة من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي من أجل قوين العلاقة السمحة مع بلدنا تشاد. الوفد المصري في رأسه وزير الخارجية والتعاون الدولي الدكتور بدر عبد العاطي. لقوا مقابلة مع رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الوزير المصري سلم رسالة مكتوبة من الرئيس الجمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو. الرسالة تتكلم بقوين وطورين العلاقة السمحة القادة بين البلدين خاصة في مجالات الاقتصادية السياسية التجارية الاستثمارية العلمية وركزوا في المجالات انت الزراعة المعادن الطاقة التعليم العالي البحث العلمي والثقافة. الوفد المصري ناقشوا مع رئيس الجمهورية الأعمال هنا الدورة رقم 4 تخص اللجنة التشادية المصرية البقت في العاصمة أنجمينا.
3: أسفرت هذه المباحثات بالأمس عن التوقيع على 5 اتفاقيات مهمة جدا في مجالات إعفاء جوازات السفر الدبلوماسية في مجالات الزراعة والتعدين والطاقة وأيضا الثقافة وأيضا في مجال الصحة والدعم الطبي لدولة تشاد الشقيقة.
2: وزير الخارجية المصري الدكتور بدر عبد العاطي قال رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح السيسي عند النية السمحة من أجل طورين العلاقة السمحة القادمة بين العاصمة إنجمينا والعاصمة القاهرة خاصة في مجال الخاص.
3: تطوير العلاقات خاصة بين القطاع الخاص في البلدين خاصة بعد تشكيل شركة مساهمة مشتركة شركة الجران كوريدور وهي مساهمة مناصفة بين الجانب المصري والجانب التشادي وسيكون لها دور كبير جدا في تنفيذ مشروعات مشتركة. أيضا كان هناك عرضنا على فخامة الرئيس منتدى الأعمال الذي عقد بالأمس بين رجال الأعمال المصريين الذين رافقونا في هذه الزيارة مع وفد رجال الأعمال التشادي. وأيضا تحدثنا عن الإجراءات القريبة بافتتاح فرع جامعة الأسكندرية هنا في إنجمينا والذي سيكون صرح أكاديمي ضخم للغاية.
2: وكل الأزمة الأمنية القادة تواجه الدولتين تشاد ومصر وخاصة الدواس القايد في دولة السودان.
3: الأزمات التي تواجه البلدين الشقيقين خاصة الوضع في السودان، حيث تتضرر تشاد وتتضرر مصر من تداعيات هذه الأزمة، وأيضا الأوضاع في منطقة الساحل الإفريقي، لأن البلدين يتضرران أيضا من تداعيات هذه الأزمة.
2: وزير الخارجية المصري قال مقابلته لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبيت نو بقت مقابلة ودية وأخوية، وده بوصف العلاقة السمحة المشتركة بين تشاد ومصر.
3: فخامة الرئيس المارشال كان كريما للغاية معنا، واللقاء قرب على الساعتين، وكان مستمعا متميزا، وأيضا استمعنا إلى حكمة ورؤية فخامة المارشال وتجاوب، وقال أن هناك إرادة مشتركة من جانب الرئيس بي وفخامة الرئيس السيسي للعمل على تطوير العلاقات.
2: ونذكر بكونه الزيارات المتبادلة بين البلدين تؤكد الرغبة السمحة عن الرؤساء الاثنين بخدم سوا من أجل نفذين الأعمال عن اللجنة المصرية التشادية المشتركة، وده من أجل المصلحة عن الشعب التشادي والشعب المصري.
1: ونذكر بكون الخدمات عن الدورة رقم 4 عند اللجنة المشتركة بين تشاد ومصر كان كملت مساشي. الهدف منها كمان عشان توسي الجوانب عن التعاون والعلاقات بين تشاد ومصر. وفي كمال الخدمات كمان بيان ختامي كان سوغرا وزيرنا الدولة وزير الشؤون الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادية القاعدين برا الدكتور عبدالله صابر فضل، اللي كان تكلم بكل الحاجات اللي كان بقت في خلال الجلسة دي، وأكد بكون تشاد كمان تلعب دورها أنا حمزة وصل ده من أجل الوحدة في إفريقيا بين إفريقيا هنت الشمال وإفريقيا هنت الأسد وإفريقيا هنت الصائر وإفريقيا هنت الجنوب، عشان التكامل الإفريقي ده يقى شغل ملموسة. في كمال الخدمات أيضا تكلم الوزير عن الشؤون الخارجية والتكامل الوزير عن الخارجية عن جمهورية مصر، وده دكتور بدر عبد العتيق اللي نسمعه في ميكروفون عن راديو تشاد.
3: وقد تناولنا اليوم خلال مباحثاتنا سبل تعزيز التعاون في قطاعات النقل والبنية التحتية والصحة والتعليم العالي، إلى جانب متابعة تنفيذ عدد من المشروعات المهمة. ولقد اتفقنا اليوم خلال هذه المباحثات البناءة على مواصلة دعم بناء القدرات ومضاعفة البرامج التدريبية والمنح الدراسية وتعزيز التعاون في قطاعات الزراعة والري والتعليم. وأود أن أقول اليوم أن العلاقات بين بلدينا انتقلت من مرحلة التخطيط إلى مرحلة التنفيذ من خلال مشروعات وبرامج مشتركة تحقق نتائج ملموسة في مختلف القطاعات. وبالتأكيد أقول في الختام أن النتائج التي خرجت بها هذه الدورة تفوق توقعاتنا وتعكس متانة العلاقات المصرية التشادية والإرادة السياسية المشتركة لبناء نموذج ناجح للتعاون الإفريقي القائم على المصالح المشتركة والتنمية المستدامة.
1: الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين القاعدين في الخارج سمعتوه في ميكروفون حنا الراديو تشات. نتابع لكم دائما بنشر الأخبار من راديو تشات. الأمينة العامة هنت الحكومة المكلفة بالعلاقات مع المؤسسات الكبرى كان دكتورة رامتو محمد توين كان سلمت التقرير السنوي عن الحكومة لفترة عن سنتين مما انتخبوا لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إتنو في رأس البلد والإنجازات اللي كان حققت. التقرير ده كان سلموه لرئيس الوزراء كبير الحكومة السفير اللي حلينا بحضور هنا نائب رئيس الوزراء لمن محمد والأمناء الأمون وكثير من المأزومين. المدير الوطني هنا بنك الدول هنا أفريقيا سنترال رأس وادي ملمة هنا مشاورة بين البنوك والغرفة انت التجارة والإدارة العامة انت الامبو والدوان، وبحضور أيضا هنا مسحلين آخرين كتار. محمد عمر إدريس والتفاصيل.
4: في خلال الملمة دي قدموا الحالة الاقتصادية والدولية والوطنية وكيف يعرفوا الخدمة هنت البنوك لغاية شهر 3/2026 قبل ما يبدو في مناقشة عدد الملفات المهمة. في دا نائب المدير الوطني لبنك دول وسط إفريقيا البي أس إيه توكريو إيميت توريا قال المشاركين وصفوا حصيله النفذين القرار رقم 05 المارج من الاتحاد النقدي لدول وسط إفريقيا البخص جديدين بيانات البعرف فوق الشركات المتعاملة في الخارج مع البنوك. وضح بكونه تقييم الإصلاح لغاية شهر 6/2026 مرك بنتائج عديلة. كل المدير العام للجمارك والحقوق الغير مباشرة إسماعيل نينجلي قال مقابلتنا دي تسمح لنا عشان نتبادل الخبرات ونعالج المشاكل المرتبطة بتطبيق اللائحة رقم 02 والبتنظم المبادلات في الساحة انت المجموعة الاقتصادية والنقدية لدول وسط إفريقيا. المدير العام وضح بكون اللائحة تأطر الخدمة انت الاستيراد والتصدير والتنسيق بينات الجمارك والبنوك والإدارة العامة انت الدوان وبنك دول وسط إفريقيا ضرورية بالهين عشان يتبادلوا المعلومات واحترام النصوص المنتظمة لعمليات التجارة الخارجية. الملمة دي توصف حرص وجهود السلطات النقدية والمالية التشادية عشان تقوي الحوكمة المالية وتطور آليات الرقابة وتسهل المبادرات التجارية وبنظم عملية الصرف والشفافية في الخدمة.
1: أحمد عمر إدريس ولد الريبورتاج أخبرنا أنت تلقى برا في مدينة نصار أسمان إقليم على معين شري بيجي فتوانا وادي ورشة يكلمنا بها الزميل حسن صالح حسن.
5: الحفلة الافتتاحية كان بقت في قصر الفنون والثقافة بحضور المسؤولين الإداريين المحليين ومناديب إدارة مركزية الدولة وممثلين المجتمع المدني. الورشة كان نظمتها اللجنة المسؤولة من تنفيذ البرنامج الوطني لنفع السلام وإعادة الدمج الاجتماعي والاقتصادي. والحدث من الورشة عشان يوضحوا للمشاركين رسالة هند السياسة هند السلام ونص الصلاة من دورهم كذلك الممثلين المجتمع المدني هم من كل يقوموا بتوعية السكان حول نشر رسالة السياسة المتعلقة بالسلام. رئيس البئسة منسق اللجنة المكلف بتنفيذ البرنامج الوطني أنا نص السلام تجيم غارسوك كلم بالأهمية هند البئسة الحية تخص نشر السياسة انت نزع السلام اللي كان اعتمدت الحكومة خلال الاستفادية اللي كان بقت في الدوحة بين المعارضة السياسية والحكومة التادية. لأن كثير من الكوادر أن المعارضة كان خلاص دخلوا في الحكومة لكن أكثر من العناصر حنيهم لسه ما دمجوهم إلى المجتمع المدني. البرنامج ده يخصهم محمة عشان يساعدهم بإمكانيات مالية عشان يدخلوا في الحياة الاجتماعية. وفي كلمة الافتتاحية العامين العام على ولاية تاري الأوسط فيديل كودينغولوم قال الحكومة يا قاعدة دائما تسعى ضمان السلام والثقة والتماسك الاجتماعي وطلب من المشاركين التدخل من خلال الأسئلة اللي بيطرحوها لهم وتبادل الأفكار وتقديم توصيات مناعة. من راديو سار حسن صالح حسن للإذاعة الوطنية التادية.
1: دوك سادي كركنا في ديال الساعة 7 تقريبا 30 دقيقة داخل الاستوديو نفس الساعة في كل الأقاليم أنا بلدنا تشات دي نشر الأخبار اليوم فجر والناس الفاتتهم كمان يذكرون بالعناوين. رئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس ديبي دنو استلم رسالة خطية من نظيرة هنا مصر عبد الفتاح السيسي أن تلي الوزير الخارجية والتعاون الدول والمصريين في الخارج دكتور بدر عبد العاتي بعد كمالي هنا الملمة رقم 40 تلين المشتركة التشادية المصرية كان بقتيني في العاصمة الجميلة. والأمانة العامة انت الحكومة كمان سلمت التقرير السنوي عن الحكومة بخصوص سنتين مما انتخبوا لرئيس الجمهورية المارشال محمد إدريس ديبي إدنو. والإنجازات التي حققت التقرير كان أن تولي رئيس الوزراء كبير الحكومة السفير المي خالد. المدير الوطني هنا بنك دول افريقيا سنترال راس وادي ملمه ثانيه للمشاوره بين البنوك والغرفه انت التجاره والاداره انت الامبو والضرائب وكذلك الاداره انت الادوان عشان يشوفوا الحاله الاقتصاديه. شكرا لكم انتم القادرين تتابعونا حاليا من مدينة سار ومن أي مكان بواسطة هنا راديو جاتا بنشر أخبار كان جهزوت التحرير تشرف أن دول مثلاً غيوس قدمت لكم أنا جمال عبد الناصر الشيخ أبوكي غيرو أو أردت بعافية وفكروا لنفسكم لأن كل يوم جديد عبارة عن حياة جديدة يا بدت.

0: Arrête.
1: النبي نونا عمر إبا الصحيح حقيقة الله ما يجيب لنا في تشات نصيبة كلنا كديين نحوان ورفقان

0: كنت أفريقا.
1: مستمعينا الإذاعة الوطنية الكادية من كل مكان نقول لكم أهلا بكم لتاني مرة بعد ما تابعتوا النشرة الصباحية مع زميلي جمال عبد الناصر الشيب عبكي وفصل قنايم مع زميلي المهندس سينك هو كمان دوك سادي فيديل في خدمة المستمعين. أنينا سوا معايا لقيد الساعة 8:15 دقيقة بعد نقول باي باي. ممكن نرجع ونقر لكم البلقات المفضلة. أحلى بكم من جديد. الإدارة هنت الكومبلكس سكولار أمول دي فرشة بخبر لكل الأولياء أمور الطلبة أو التلاميذ بمناسبة عن التسجيل عن سنة 2026-27 خلاص الباب عن التسجيل مفتوح وده ابتداء من الساعة 8 صباحا لقيت الساعة 1 ظهرا وهو كمان يستمر لقيت يوم 1 أكتوبر 2026. بدا الإدارة هي كمان تبلغ على حسب الفكرة للأولياء لنجاح حنا يالهم والاختيار حنا كومبلكس أمولا ما شيء سهل لصالح نجاح حنا أبناكم. قربوا للإدارة وسجلوا يالكم. الإدارة العامة هنت الانستيتي بريفي أمول حنا فرشة بالاقتصاد بسموه إباف هو كذلك بخبر لأولياء أمور الطلبة الكان عندهم رقبة معناته عندهم نية عن التسجيل لسنة 2026-27 ده خلاص الباب عن التسجيل ده فاتح وده كل ما يوم من يوم الاثنين لغاية يوم السبت إلا يوم الأحد بس ما في خدمة وتسجيل كمان من الساعة 8 لغاية الساعة 6 عن الشيء والإدارة كمان تأكد بكونه الإباف اختيار ده لصالح النجاح والقبرة والكفاءة لتعليم أنا أبناكم. بدا الإدارة العامة انت الكومبلكس أو الانستيتي بريفي أمول أنا فرشة تطلب من الأبهات قليه يمشوا ويسجلوا يالهم. التسجيل مستمر لغاية 1 أكتوبر 2026. بلاق حنا وفا الآئلة الكبيرة هن كيمتو ويام صلاح لهم الحزن بيبلقوا للأهل والأخوان وناس الإرفة الداخل والبرة بموت حنا ولادهم وأقوهم وابنهم عمر رماجي كيمتو الكان مات يوم 7 شهر 8 2026 في كيغالي دولة رواندا ومنتظرين في انتظار حنا الجسم الميت ده البكان حنا الفراش في بيت حنا أبو الميت ناجيباي بما جيتا كيمتو في كارتي أنجاري ما بعيد من اللبتان رينيسانس حنا أنجاري أو مودرن. نكرر بلاق الآئلة الكبيرة هن كيمتو ويام صلاة بيبلغوا لهم الحزن موت حنا ولادهم ده بقولوا ببلغوا لجميع الأهل والأخوان وناس الإرفة حنا جات داخل وبرة بموت حنا ولادهم وأخوهم وابنهم عمر رماجي كيمتو الكان مات يوم 7 شهر 8 2026 في كيغالي دولة رواندا وفي انتظار حنا الجسم حنا الميت ده البكان حنا فراش في بيت حنا أبو للميت نجيبي بما جيتا كيمتو في كارتي أنجاري ما بيت من اللبتان رينيسانس حنا أنجاري أو مودرن. بلاق كذلك حنا هزين أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ مالومي بشير ومهاجرين القادين في أنجاري كاركي زفاي لهم الحزن ببلقوا بوفاحنا أخوهم حامد موسى إبراهيم المعروف بحامد موسى حامد موسى دو غري الكان توفي يوم الجمعة يوم 7/8/2026 بعد حادث حنا هريجة الكان بقت في تركيا وبالبلاغ ده ببلغوا لجميع

0: المعروف أستاذ ملومي بشير وتلاميذ أو مهاجرين قاعدين في أنجا في أنجمينا في كارتشي أنجار زافاي اللي هجراي ببلقوا لهم الحزن بموت حنا حامد موسى إبراهيم أخوهم وولدهم ورفيقهم بكونوا كان توفيا في يوم الجمعة يوم 7/8/2026 بعد حادث أنا هريجي البيجت في تركيا. والمرحوم كمان يعني ستروا في تركيا, وبالمناسبة كمان بيقدموا تعزياتهم لكل الأهل والأخوان وناس الإرفي, وبالأخص كمان للتجار وللناس اللي كان ساعدوهم الجالية الجادية المسلمة القادة في تركيا في وقت سترة عن المرحوم اللي كان ستروا في تركيا. اللهم يغفر لها ويرحمها بالجنة, والأهل كمان اللهم يولهم الصبر. نتابع بالبلاغات دائما مع أستاذ يوسف بشير محمد المعروف أستاذ ملومي بشير. هو مهاجرنا القادم في أنجار زافاي اللي حجراي لهم الحزن ببلقوا بوفاة حنا زملانهم وأخوانهم الحاج حسن زكريا المعروف بحسن بوس والحاج إبراهيم المعروف ببنك مون, دول أكبر تجار في سوق السنفيل كان توفيوا في جمينة. بالبلاغ ده هم كمان بيقدموا تعزياتهم لأسرة عن المراحيم, والمراحيم كمان اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة. نكرر بلاقة دائما مع أستاذ يوسف بشير محمد المعروف بأستاذ ملومي بشير ومهاجرين القادم في أنجاري كارتشي زافاي الحجراي لهم الهزن ببلقوا بوفاحنا زملانهم وأخوانهم الحاج حسن زكريا المعروف بحسن بوس والحاج إبراهيم المعروف ببنك مون, دول أكبر تجار أنا سوق السنفيل وما يتوفوا كمان في نجمينا. بالخبر حزين ده بيقدموا تعزياتهم لعائلة وأسرة عن المراحيم, والمراحيم كمان اللهم يغفر لهم ويرحمهم بالجنة. إنا لله وإنا إليه راجعون. نرجع ونلقى الزميل هناك في الهندسة الصوتية يسمينا فاصل غنائي, وبعد نواصل مع المستمعين.
1: وسلم على ما قال لبما الصبا والله والمهم.

سلامات من بعد يا البقر صورت في المدن والطاير جريت وركبنا الطيارات ورقرنا البصابات حتى المهر.

الخوف السلامات من بعد البقر صروف مدن وطاير جريب وركبنا الطيارات وركبنا البصابات حتى المهر فرج سلامات بارب المنقار لقيت السلام يا مدك على قدم يا

0: بالسلا قتنغ عرب الخطر همادي يا الصفرا وانقرب شدر خيان تعالوا لهنا لنقبا
1: نضيف
0: انا بنادي الشرف بالسلا قتنغ عرب الخطر همادي يا الصفرا وانقرب شدر خيان تعالوا لهنا لنقبا
2: ابراهيم صح
3: الفنانة عم براهيم حوا السمع تقول أنا لقيت أخواني ما بنخاف. أكيد نقول الصباح سعيد لكل المستمعين, أهلا بكم من جديد. بعد ما استمتعنا وسمينا الفنانة أو المقنية هي كمان حوا السمع, نرجع نلقى الفنان عبد الله حسين جيمي. الفاصل ده نقول فوق الصباح الخير لمستمعين الحاليين قاعدين بيتابعونا هناك من عجوب, وبالضبط معانا من داخل موندو سار, حتى الكام معانا حاليا من داخل دقيلة دينجيسو. صباح الخير لكم انتو رسلتكم بدون فريس. ونقول جوا انيفرسير لزملائنا هناك بزال لزملائي في اف ام 92.5, نقول لكم جوا انيفرسير ألف مبارك, 27 سنة في قدمة الله. الكل بالذات في خدمة الشباب والمرأة, كذلك أونما, كذلك وحين إذاعتكم الإذاعة الوطنية الجديدة فادي تشات, كذلك أونما دائما أنتم المستمعين معنا. دوك سديش نقول صباح الخير لك أنت ولزملانك, وبالأخص هناك للكوماندا دي بور الحاليا قايت في الريجي دانتين, وكمان في خدمة الكل. نقول لك صباح الخير مون فرير ماتريسونس.

يا سلام، نقول صباح الخير للريجيتير دانتين هناك روجي وكل المستمعين حاليا قاعدين بيتابعونا. نسمع الفاصل بعدين نرجع ونواصل.

مالك قلك في قلبنا كلمات لها معاني، كلمات صباحية من الفنان عبد الله حسين جيمي. فقبل ما نرجع نلقى الفصل فنوقف الفنان ونقدم ملاحظتنا ونقول وصيتنا للجميع. على كل حال ملاحظتنا نتكلم للشباب حنا اليوم، فالشباب يعني أيوه ما قاعدين ينتبهوا وما قاعدين يفكروا في مستقبلهم، والقاعد بيفكر يعني هو قاعد منتظر ما نتجي الرجع ولا أقل ده اللي يدور ينتو حتى قبل الكنادم. فده أكثر من الشباب وبالذات الشابات، وما مستحيل وما حوان لعشان انت تبدا من حنك بوخرك تتأب تلك ده احلى منا ماشي ما في. بالفعل ايوم تقوم تلقى امك قدامك ابوك جنبك فتهز بكون شنو انت في سعاده وداير يعني يقفوا معك، فنقول من المفروض هم حنم كفايه يكفي خلاص، اكلوك ونقولوا جابوك ربوك قروك وصل لدرجة زي ده، فالباقي ده انت مما عرف نفسك تعرف المر والحلو تعرف الأديل والحوان ده تحاول انت كنت تفتش عنك. ما حوان اسأل ابوك اسأل جدك كيف وصل لي مراحل زي ده وشيف بعينك القاين ينشاف قدامك، تلقى واحد اضعف منك ما نتتعبان منك تلقى قاعد يدبر بأخرى، تلقى واحد مسكين منكو هو بس كيف يدبر بحقك، تلقى واحد ما تم عمرك ده جاي يدبر، فده تم لك مثل عشان تشيفه. فلذا الشباب قوموا بحيلكم، يعني في قصة أو نقول في شيء حالي جاي شاف في واحدة بيت كان يعني هي قاعدة في جميعنا بالفعل أبهاتها يعني ولدوها في سانتريفيل ما نكون طرف، والبيت دي قامت كده وصلت جات في سجون شافت كي أبوه ما يقدر يمويلة أمه بالفيل أنا كتابة أنا أكل أنا بنتوه، لكن في بيزون أنا وادي ما نتا شيء أنا وادي تدور ده كتلك مشكلة فوق مالا عشان شن قدام من سجون ده أنت كماشي كلا خايت ترمينال تحتاج لشيء كتير، وانت كل خلاص يعني توصل لمرحلة تدور تلبس على كيفك داير مش مع الناس خلاص البنية دي جات لقاية ماشي تيرمينال قامت شنو خلاص كم مشت اكل جدا تسيلها قاتو تشيلها في قلاقة بس بيدينها بس تمر لقاية تسي قاتو كتر كي أسر ده قاتو على تقى تسي خلاص أسر ده وتبارد وكيجين دول يقودوا برا قاش الناس في، فخلاص تمر تحاول كده تلقى لعشرة عشرين تدبر فوقا قاتو عرا كان ساوك تقبل الربا اللي قاتا ده تقود تنسة ونسة تمشي تدبر فوقا شغل على آخر كما ساوكلو تلقى لقى لسل مغازة جنبا تقود تليت كله خليه قد بس كوديت كله تركيت ساكت إذا خليه قد الجلقة الشي اللي ساوك كما ساوكل ما عنده مشكلة أقوي. فالشباب واحدين شافوها للبيت دي بيكونوا ما بني التتلي صاروا قال لها الحاصل شنو يا بني، فتعرف يا يعني جميلة ما هم خلاص كان شافوا بني شيكي ماركي ويدا خلاص يدوروا، قالوا لهم أنا مشكلتي ندور نزيد عشان نكمل قريتي نجري فوقها، أنت كنت تقري انيفرستي وقال لي ستعب أنا قاني سيد ترمينال كلام ده أنا قاني يدبر أوكي خلاص الشباب كلام ده بيقولهم حلو قال لا ما شاء الله وكي مرات ده كان جاي ماشي ده كان حتى ما عندهم ني دايرين يبوه كله خلاص يشجئوا يبوه منا حنا مية حنا ميتين بمشيل ده خلاص تسجيل البني ما ينتوه قروس ما عندهم يقدروا ينتوه ألف ألفين وكي ويقدروا يعني شنو كله يسولها، لكن قالوا كان ننتوه ألف ولا ألفين وكده ممكن تفهمنا غلط وأنكون يعني يجيب لها مشكلة مع أحلها في البيت وربما يكون يدسها في شيء آخر، فلذا أننا كله نساعدوها في عمل عشان نشجوها. فبعد ما هي بدت مشت شهر شهرين ثلاثة شهر في كده آخر كل شهر تمثل ده، فالبيت دي لقيت وصلت السنة قدرت لقيت أباك أنا ويوم لقيت ريزلتين تلهي راقبي كاتو أنا
عشان شنو؟ يعني تقدر تكرم نفسها. فالمثل ده خليه يكون لكل أخواتنا البنات وحتى للشباب. أيوم قليل بنات تلقى واحد راجل كان ترضه بسبوك وكان طرد بكرب ما يخدم، بيقولوا كل حركة ده لا بركة، رزقك ده قاعد، لكن بيقولوا كل شيء يدور لي فطي ونطي. الرزق ده ما يأتي اللي بعده يكون أسباب، فالسبب ده أنت تحاول تسببه، والمؤطي أو يعني شنو البنت ده الله رزقه والله ده نعرفه وشي معروف. يا شباب خلوا الكسل، خلوا شوفوني، نرجع نسميكم فاصل ونواصل مع الفنان أحمد بيكوس.

يا سلام كلمات صباحية مع الفنان الراحل العجم بيكوس. نقول فوق الصباح سعيد لكل المستمعين والمستمعات, بالضبط لأحبانا الحاليا قاعدين بيتابعونا من داخل دلقة عرب ودلقة كوكا. نقول لكم صباح الخير مستمعينا الحاليا قاعدين بيتابعونا من حلة أبيض مراي قديمة. نقول لكم صباح الخير من مندلية, أنتم معنا. بقول أمي قولي لا لا ما لا ما عارفين الحاصل ليه, في أسباب. يا ماما قولي لا لا, أنت الأدوية الضحب. أها ما أنا تقايف عشان يخسرها. قولي لا لا ما لا عشان يعني يخلوها لي تقوت, هو يجي جاهز. أها شوف النبس للبنية الجديدة, اسمع لك كلام.

قال عمي قول اننا نرجع ونوقف الفنان الراحل الحاج عامر بيكوس ونلقى الفنان محمد علي دارسيلا من فرقة دارسيلا الموسيقية وقول لنا قالوا نقود أهل نقود أخوان نقود رفقان كلام ده أورانا بجد فانينا كما نقربوا قبي دارسيلا من فرقة دارسيلا كلنا سوا من شنب جمال من داخل البلد كلنا أهل كلنا واحد بس

يقول عمشي كلق لي عمشي زور لي ليا طولي أخي كلام قديم فكران الماضي زمان موتير مش للسما في وطاير ما كتير العزيز ولا الاند على فلان قبل الاند حديد بركب بيدا الايال بدوم زيارات وبشول الايال في الكتاف فوق كان صخر ما بقدر بروح زمان حلو ما مش هسا ايام كيف وترندنا موتو عندنا لكن تادي بيت اخوك ما تجالي ده حرام يا جماعة ولا تمشي زيارة للأهل كيف يا جماعة خليني سو زيارة بالزيارة تكون المحنة والمودة وبعد يجي يعني شنو نقوله كل الحياة تصير سعيدة بعضنا لبعض نقول صباح الخير ولا كيف يا أخوي هناك لدليق إيسا من أنبطة

mana gifu gabayil mana gifu furgan Muhammad Ali Darsila baqi lana 3 daqiqa ashan nqulu bye bye lil mustama'in دايما انا معكم وانتم معانا عبر اذاعتكم ارنتي 94.5 فيدل دوك سادي بقول نمشي هناك في السودان نسمو ونلقوا الفنان الراهل اي يا بس نسمو ما نلقوا مجذوب عنسة ريدة جافية اكيد في ريدة جافية لكن الجافية انت ولا هي ما في ريدة جافية انتو تجافوا بياتكم

أي يا زي ما تعرفوا كل بداية لحن حياة والمبدأ مكمل ولكل شيء له أجل. أكيد 8:14 دقيقة باقي لنا الثواني بنقول باي باي لكل المستمعين. خدمنا ويخدمكم هو معكم المهندس هو كمان دك سدي فيدل في خدمة الكل. أما أنا معكم أول مايك جلال حسين يحيى وحناك في طاولة المراقبة الكوماندا ديبور جيمتا روجي هو كمان في طاولة المراقبة. أما بعدي يكم الزميل هو كمان جاهز عشان يشيل القيادة دوبالوم تولوم غايوس. ما بس نقول لكم باي باي لكن نعودكم إن شاء الله في برنامج تاني. إلى اللقاء.

0: سمعنا في كل مكان أينما كنتم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في حلقة خاصة تتابعون فيها آراء بعض المواطنين حول عيد الاستقلال الذي يصادف 11 من أغسطس من كل عام هذه الآراء
1: والله شعوري كشعور أي أكادي وأي مواطن حقيقي يشعر بالحرية والديمقراطية أن يفرح بهذا اليوم العظيم الذي نلنا فيه استقلالنا من الاستعمار الفرنسي عام 1960 نحن نعد هذا اليوم من الأيام المباركات بالنسبة لنا نحن كنشاديين وكذلك من هذا المنبر أقدم شكري وتهنئتي لرئيس الجمهورية وحكومته ولشعب كادي بأن نحتفل بمثل هذا اليوم 11 من أغسطس من كل عام فهذه هي فرصة سعيدة للشعب أن يفرح وأن يكون مواطنا حقيقيا غيورا لوطنه وكذلك غيورا لشعبه إن شاء الله
2: فرحانين ونشكر للسيد الرئيس فكر ليل عزيزكم بتاع طام الشرف الكبير ودول بس الناس الجابة الحرية وشكرا وشكرا الله يجيب لنا العافية في بلدنا والله يخلي لنا عيالنا وإن شاء الله كل ما سنة الله يعطينا عمر طويل ونحتفل نفس الشيء
3: لكن شكر آخر مثل أورغانيزاسيون أنا ميليتير را إندينا سيسي ونظام دا كله إندينا لكن ميليتير را خلي رئيس أنا دولة وباس بريمير ميليتير را خلي فاكر ميليتير را أديب كشان ميليتير را كربولينا بلادا بلادا أسافاو دا كاتي غريب دا كل سيمينا بوكو رام كل غاي دا كله وشنو شنو كيفي لك دا خلي ميليتير را ياغوت بري ياغوت غوي يا أونو بلادنا يمشي قدام لا شكرا نشوفها بوزيتيف. population دا كالي يشانجي فكرانام population دا كالي يشانجي نظامانام كالي يشانجي كاركترانام يشانجي أونو بلادنا يمشي قدام. كان شكرا شوفا ميس شكرا المايا فدا كالي population يدنونسي لا راديو لا تلفزيون لا أكو مال غريب مام يشان بلادنا نالجا أفيانا نالجا سكرتيانا نالجا تشاد يمشي قدام. ماني قبل باتان ورا شكرا.
0: بالمناسبة أنا إيدر السلام تقول شنو للشعب.
4: أول بأول نقول شكرا للشعب التشادي نقول مبروك الإيد أنا الاندبناس للشعب التشادي كله بهذه الفرصة نقول نشكر الله طول عمرنا لحد وصلنا في أنيفرسير أنا الاندبناس النجات ده شيء برما عظيم نشكر فوق الله قبول والثاني نقول للشعب التشادي هذا الفرصة لله أنتنا ده لازم نكاتفه ونشوف الباسير شنو القدام ده شنو قايد تانكي أنينا تشادين قريبنا ما وايد وموقفنا ما وايد ممكن الأوبجكتيف نخيرو فوق إيماش أنا كاتب قبل شيء كجازي دعونا نترمي تشادين كله كي في هذه الفرصة أي وايد خليه خير من تنتيجة فور إنشاد إمرجان فور إنشاد إني فور إنشاد فور كل كادية والفائدة صدقها يا ترى صار ما كان جمعنا فده يكون في كات كله في أي مكان كاديان كان جاي في كات داخل كان جاي في كات برا كله لازم جورنيا رانا أونس أودا أي كاديان كان جاي برا كله لازم يلومه ويفتي ويفرو
5: الحل هو ضمان حرية الصحافة لا يمكن الحديث عن ديمقراطية بدون حرية الصحافة ولا وجود لحرية الصحافة من غير مناخ يسمح للصحفيين بمزاولة عملهم بكل حرية وبكل أمان أنا أتمنى للشعب التشادي أن ينعم بالاستقرار وبالأمان وبالحرية لمزيد من الحرية والتقدم بلدنا عانت كثير من ويلات الحروب والتخلف ولذلك احنا ما زلنا نعاني في كافة المشاكل الخروج من هذا المأزق لا يتم إلا بالوحدة وبالتضامن وبالسلام إذا ما في سلام ما في استقرار لا يمكن نتحدث عن تنمية لا يمكن نتحدث عن تطور إذن هذه مناسبة لنا كشاهدين أن نوحد صفوفنا نضع أيدينا فوق بعض نعمل سويا للخروج بالبلاد إلى بر الأمان
0: السلام عليكم
6: وعليكم السلام ورحمه الله
0: بالنسبه للاستقلال تقولي شنو للشعب الشادي
6: والله للشعب الشادي بنقول له نحن لازم ان احنا نحافظ ليومنا ده واليوم ده ان احنا بنقول الشعب الشادي كله فرحان لازم بيرجع لتاريخه المضى من الاستعمار الفرنسي لحد اليوم لنا استقلالنا من 60 لحد اليوم ده سوينا شغل كثير فاذا ان احنا للشعب الشادي بنقول لهم كيف خليه يقوموا يتوحدوا ونجيب السلام ودائما أنهنا نتكاتفوا ونخدموا لوطننا وخاصة المرأة مسكينة المرأة يعني بريئة والمرأة. نشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة شارك المرأة في كل الخدمات بتاع الوطن. أنا هنا شفنا حاجات كثيرة، المرأة قاعدة في المعسكر، المرأة قاعدة في الجيش، المرأة قاعدة في القوات المشتركة، المرأة قاعدة في قوات الأمن، المرأة. فإذا كان زمان المرأة منسية، لكن نشكر رئيس الجمهورية رأس الدولة محمد إدريس ديبي إتنو شالانا وخطانا التاج في رأسه. أنا هنا بنشكره كثير وبنقول له هو قدام وأنا هنا وراه ودائما رأسه فوق، وأنا هنا إن شاء الله الأحد المآه ما ننسوه. وأنا هنا عندنا شاب جن زي ما قالوا بقسم الفرنساوي الشاب، وماسك لنا الدولة ودائر تنمية هنا الدولة ودائر استقلال هنا الدولة ودائر الدولة دي ترتفع تمشي لفوق. بنشكر الشعب الشادي كلهم خلي يكون وراء رئيس الجمهورية وخلينا نتوحد ونبني وطننا ده بس.
7: شكرا،
6: بارك الله فيك.
7: بمناسبة عيد الاستقلال ماذا تقول
8: للشعب التشادي؟ أول شيء يعني نهني كل الشعب التشادي بعيد الاستقلال، ونقول إنه يعني الاستقلال لا يعني طرد المستعمر فقط، بل يتطلب مننا يعني أن نخدم في كل المجالات ونستغل كل موارد الدولة حتى نسخر ونبني دولتنا مثل باقي الدول التي تقدمت ووصلت إلى أعلى المراتب. إن شاء الله نتمنى العام القادم يأتي ونحن الآن في بداية الجمهورية الخامسة، ويكون الحكومة تقدم البرنامج اللي وعدت به، ويكون العام القادم الدولة في تقدم وازدهار وكلنا في أمن واستقرار إن شاء الله.
7: مناسبة أنا أجد تقول سنة للشعب الجاني.
9: والله نشكر الله سبحانه وتعالى ونشكركم أنتم للإنفرماشن أول غاية تقدموا للشعب، وتحاني توصفوا للشعب كحرية قائد، والحمد لله الله سبحانه وتعالى والسلامة لهذه النهاية الحسنة لحسن عافية والتقدم والسلو. هنا رئيس الجمهورية قايس إذا اليوم عيشنا في السلام والآفية ده قايل مشكلة كم آفية ما في ده اليوم ما نلومهين الآفية ده قال بقرصة كلها فتشة دربة، لكن الحمد لله آفية قاي واليوم جينا لمينا القدام والجداد كلها لمينا الحمد لله ده سلام. ونشكر رئيس الجمهورية بالسلو هكا والسلامة أي ما يدي وكيد يدينا يقدم في السلام ويجمع كل شعب التشاين مع الوقت ما في جنوبي ما شمال لتقدم السلام والشكر والتحاني الخير كله للشعب التشاين.
7: بمناسبة أنا استقلال توريج للشعب.
10: أنا زاد ولتشات واسمي أبو بكر الصديق، أنا فرحان بلين، أنا جاي سودوه الله يجيب عافية في تراب نتشات، أنا فرحان سلموا جماعة نتشات كله.
0: معنا في كل مكان هكذا تابعتم هذه الآراء التي شارك فيها بعض المواطنين في ساحة الاستقلال، وذلك بمناسبة عيد الاستقلال. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل أحمد بطران وفي الإخراج عبد الله توش، ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

0: السلام عليكم.
1: ساعة جزية دقيقة مرتبطة زي كرديتشات استيتربين. ساعة جزية دقيقة مرتبطة زي مصر برخاز الفايل لارج وموكان امتغانا مسكوري. دقيقة دقيقة ما دور كولابراتان دانا كوجيكي دانا كوجيكي مديمران دا غريديا سانفيل تكنيسيا چكانا كلاندر برشو كولتروك. كار ان ريجي دانتان چنغانا حسن أليفا كابين تكنيك دا چنغانا چوكبي غابرييل كار ميكرات دا جنغانا سالي محمد سالي Saga Ketchup be Gabriel Gradera Dona can Malabra Fatragar. Cabin technique.

Lang Marshall, Mamma did this day be no. Ago hokom da bozra tafute, car gurtutin aino chef de gouvernement alema halina, gurtutin merchandre tafa aino kurgurtutra aino vice premier ministre aino liman Mahamad Mrena, car rapport au kurgurtutra chandra Mrena hadrikin ina drukota rapport aino car gurtu chandra janib aino okra hirima aino sasana aino hokom da bozra hirima aino janib aino. جانب عن السياسة جانب عن النما دروكا جيدا عن عارا جنا هيرما عنو جيدا نا جنا دللي دا نوكن تهرا برا وكرا عنو كار رابورو غرتون دا كندرا رابورو دروكو أغو شانتي مرسا شو شانتي مرسا شو دروكو أغو سان أكسيون عن عارا نو هيرما عنو ساسنا عنو أغو حكم دا بوزرا بودولان عن عارا نو جنا عن عار ريازالس عن عارا توسرا عن عارا نو جندرا جنا تدور كو دي اللي دانو كين تير بارا وكرانو آنو شو آنو وكرانو قرطتني إن آنو رابورو كندرا آنو منستر سكرتير جنرال آنو غوفرنمان راموتو محمد تومان مري وكر آن رابورو كنا مري فارغري أوغو شيف دي غوفرنمان فارغري إن آنو رابورو آنو دوكيما آنو كار قرطترا إن آنو هيرما آنو آنو ساسنا آنو حكم آنو بودولان آنو تا آنو دا سيز دا بزرا هيرما اينو جاينا انا جانب اينو انا غنا جانب اينو تشات زاكو ترغا انا را غنا دركو ديلي دركو تشكين تهر بارا وكت كار انا رو ساسنا اينو ار شغو ساسنا ر تشكا دركو اغو ساسنا ر اغوزو ار ساغا تشكا دركو زا هيرما اينو امارونو شيف دي غوفرنما اينو حكومه اينو كار دا تشينا امارونو مينستر امارا غنا زا هيرما مر ديلي هيرمندغا تي دركو نا ديلي دانو كين تهر بارا فاتغري چادنا هرمانو انو غدر کو دلی دا هرمان ز مری چاد مری کو ترگا انارا گنا دلی دانو کی جانب ادارا گنا جانب ان سیاسه گنا انارا گنا دلی دانو کی شابا مری چادو گنا انارا در کو استفاده حکینن مرینا اگو جانب انو حکومانو داچنگ ان بودولن ز هرما گنا اما شابا مری ان یانا مرر بوزو کا تے در کو دلی دانو کی تاجران امارون وكر تافو غرترا اما شيف دي غوفرنما مرنا اغوزا مرانا يركندير اغو غوفرنما حكوم اينو منستر تشكا هيرما ديلي گندير انارا نون توسرا هنا ساغا تشكا گنا ديلي گندير شابو مريك اغو كيك اني مرر چوسو بوزگا تمرا گنا ديلي دانوكن انيانا ظا هيرما مري ديلي گ انارا گنا تافو دركو دركو چي ظا هيرما مري ديلي تيرگا دركو ديلي دانوكن تربار هي ما انو مسكينا لا سو مسكين انو كارسيا جاني بي ان بي اس اي اند بانك ان دي زتا افريك سنترال مرانا كاريكان اندو اچانا ان تانين رينيو انو كونساتراس انو موسيلينا امارونو بانك يار مهم اغنا كاريكانا گندر چانا ان گندرا ان انو ديريكتور ناشونال بي اس ان ادريس احمد ادريس مري چانا اتتام گين چانا مري افتتام رسمي رگين تهربار هي ماينو مسكين اينو اجانس اينو ناسيونال دي دي فولونتير اندغا اين ميري بارتنير اينو كونسي بروفينسيال اني ان دي استنغ او دور امجرس مرا او دور او اني گندري چانا گندري چانا اينو گندرا اما او دور اما او كو اني اما كادر چوگ نا اما مشل او هيرما برندغ رنگوسكي او دور چاپچين دن جانب اينو اغو اما ساکن جانب اینو تعلیم جانب سیه گنا در کو در او چانا گندر او کرو در چانا گندر اینو دلیگا اینو جنرال دی گورنما اینی اینو این دی استنگ امجرن مرنا چانا در کو حاضر چنی مرره چانا در کو رسمی ارلان چنی چانا اینو زان با اینو اغو آجاس اینو ناسنن مرا اینا نو پرت امار کونسی اینو در چیکا گنا دل دانی اینو امجرن هرمان دل دا ترگا اینار گنا دل دا نوکن تهربارا دور ابشير امر ريزو بارلمنتر اندغا مرانا او دور چانا گندر چانا نه گندرا امارونو شباب يا شابا دو دور چيكا جانب اينو انارونو گندك انار تابا اندغا ان الكولي اينو دروگ انار سيگار دي انارونو كنين انار دور چيدغا گنا تهجران سر دنا جران دور امارو دور او ير چند نيزا تو ايگه چندر انار نو جانب انار شابا شابا شابا شابا د دور گنده چيكا دوا يكال يا او دور ني انا ابشر گنده چيكا انار دروگ انار كين گنا سر دي دنا در کو دور ير چند ني تو ايگه چندر ان يان انار نو درر هم فهم چين اجرن امارن حكومه دور چيكا اما ملاي امار دور گنا دور
Chapchenden anyana zatu ege chenere shaba we shaba da ena ano herma ano zulona da chekan zulono mre zondo ena ano gende chekan za sir da na za au mustabal hondo durko sir da na durko tejeren o durkiana genden hadafte durko dili da nuken shaba we shaba da gna fam kendiga labaratanda labara ano abeshinga labaratanda mina tusre labara hang jasin yendana jan kojuye telim gayuze amara jahasin yendana ankranjana kar sale mahamad sale Saga ke çok bir gabrihan girdi erdoğan akcandı girdi.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مجددا من الإذاعة الوطنية بجمهورية تشاد، ونلتقيكم في برنامج خاص بالمدرسة التشادية بين الأمس واليوم. ضيفنا لهذا البرنامج هو المربي والأستاذ والإداري الكبير الذي شغل العديد من المناصب الإدارية بوزارة التربية الوطنية، فضلا عن كونه مترجم بوزارة الخارجية، ألا وهو المربي والمعلم الأستاذ أحمد بين آدم، متعه الله بالصحة والعافية. وحديثنا لهذه الحلقة يدور حول المدرسة التشادية بين الأمس واليوم. الأستاذ أحمد بين، أهلا وسهلا ومرحبا بك.
1: أهلا وسهلا.
0: الأستاذ أحمد بين، حدثنا عن المدرسة التشادية بين الأمس واليوم، وما هي الفوارق الأساسية للمدرسة التشادية حقت أمس والمدرسة التشادية حقت اليوم؟
1: شكرا. أنا سعيد جدا لأكون شاهد عصر بما جرى منذ بداية المدرسة التشادية إلى يومنا هذا. أنا كنت تلميذا في المرحلة الابتدائية عام 64، إذن هذا كان بالأمس فعلا. نزلت المعاش عام 2020 منذ 4 أعوام، لكن الذاكرة لم تخني. أنا أتذكر حتى أول درس أخذته في المدرسة المركزية بمدينة أبش، كان المرحوم أستاذ محمد صالح بركة الله يرحمه. فالمدرسة بالأمس كانت من الأشياء النادرة، لأننا كنا في مدينة ترفض إرسال أبنائها إلى المدارس الحكومية. لما تحظى بأسرة تقبل أن ترسل إلى المدرسة كانت السعادة، وكانت هكذا في البداية. فبيسموها الإكول، تجد في الحي 2 أو 3 فقط في المدرسة، الآخرين يضحكون عليك. فبدأنا هذه المدرسة في مؤسسات مبنية بناء فعلا بنتها أيادي بتفهم وتعرف البناء، لأن المباني التي درسنا فيها موجود حتى الآن، أصبحت مفتشيات. المباني التي بنوها قبلها ب20 سنة اندثرت. هذا الفرق. أول شيء إيقاع الزمن، الزمن أهم شيء. فإيقاع الزمن يخلي الإنسان يمشي إلى الأمام بسرعة الزمن اللي عايشين فيها. فلذلك المدارس الابتدائية في الزمن السابق كنا ندرس من الساعة 7 حتى الساعة 12، ومن 3 إلى 5 ندرس اللغة العربية.
0: أستاذ أحمد بين آدم، المدرسة التشادية بالأمس كان الطلبة معتمدين اعتماد شديد على المعلومة التي يتلقونها من الأستاذ، لأن الأستاذ هو المصدر الأساسي للمعلومات. واليوم في المدرسة الحديثة مع التطور التكنولوجي وتوفير المعلومات عبر الإنترنت، إذا لاحظنا في فوارق كبيرة بين مستوى التلاميذ في المدرسة التشادية القديمة ومستوى التلاميذ في المدرسة التشادية الحديثة، فما هو رأيك في هذا الجانب؟
1: إن الأستاذ في المدرسة التشادية القديمة كان يحضر الدرس، تلميذ يفهم إن هذا الدرس هو تابع للدرس الذي سبق، وبالتالي هناك امتحان بعد فترة، من الذي يتفوق، من الذي يكون أول القدم. فكانت هناك مبارزة شريفة تجعل التلميذ يفهم ما يقوله الأستاذ. وبالتالي حاليا هناك فعلا تطور تكنولوجي جديد والمعلومات متوفرة، لكن هل تلك المعلومات المتوفرة هي من المقرر أم معلومات عامة؟ هناك أرى أبنائي يأخذون الفيسبوك أكثر من ساعة، ولما تسأل ماذا رأيت مباشرة لا يستطيع أن يقول لك كنت في المنطقة الفلانية أو درست المرحلة الفلانية، ما فيش. هم يضيعون زمنهم للبت في الصور، في الإشاعات، أشياء كده لا علاقة لها بالدراسة ولا بالمدرسة. وبالتالي تلك المعلومات الذي يبحث عنها ممكن يجدها، لكن لا يبحثون عن المعلومات. هم يبحثون عن تجارة، عن ألعاب، عن رياضة، عن أشياء لا علاقة لها بالمدارس. وبالتالي الواحد يضيع زمنه دون أن يحقق شيئا. وبالتالي المستوى القديم كان فعلا المستوى في المدرسة القديمة كانت أفضل من مدرسة في الحديثة.
0: هذا الجانب أستاذ أحمد يرجعنا إلى أن فوارق الفردية للطلبة أو الذكاء الطلبة، فواحد تلقاه طول النهار ممكن يجلس على الفيسبوك، لكن لما يطلع من الفيسبوك ما حيقدر يديك أي معلومة كونه لقاه هناك. أيضا أستاذ أحمد، زمان كان الرجل التشادي في الوقت ذاك يعني التعليم كان محدود، أغلب الناس مع احترامي لهم كانوا أميين، المرأة أمية والرجل أمي، لكنهم استطاعوا أن يعدوا أبنائهم إعدادا تربويا صحيحا، وذلك بمشاركة البيت والمدرسة في تعليم الابن. واليوم الحاجة دي شبه معدومة في المدارس الحديثة. زمان الزول بقول لك عندما تسجل ابنك في المدرسة بتكون انت متابعة، متابعتك تبقى شهرية يا بتبقى أسبوعية، يعني بتتفقد أحوال صغيرك. اليوم الحاجة دي نهائي بقت ما فيها، فإنت كتربوي رأيك شنو في الكلام ده؟
1: هناك جوانب عدة، خاصة جانب أولياء أمور الطلبة يستدعون أولياء أمور الطالب ليدفع شيء ما يخصه شهريا أو سنويا أو فبالتالي هو الممثل الآباء يعتمد أنه يقوم بكل ما يحتاجونه أولياء أمور الطلبة ولا يفعل ذلك. أو الطالب يقول أنا عضو في المجلس، قروشي ندفع كل شهر أو كل شهرين، وبالتالي هناك من يتابع أبنائنا، اعتمد على المجلس وأترك المتابعة. لكن في بعض المدن المجالس ليست قوية، مع ذلك هناك في تخلي عن الآباء لأسباب حيوية مادية، يريد الواحد فقط أن يعيش، يصل إلى الأسواق، تجدهم في التجارة، تجدهم في المزارع، تجدهم بين المدن، لا يهتمون بالطالب لأنه اهتمامهم أصبح اهتمام دنيوي، اهتمام حياتي، اهتمام لا يتعلق بمستقبل الطالب. فهناك التقصير من الآباء الآن غير الزمن السابق، فعلا هناك تقصير
0: رغم قلة الإمكانيات في المدرسة التشادية القديمة وبساطة التعليم. كان مستوى الطلبة جيد يشار إليهم بالبنان، وكانت المدرسة التشادية في ذاك الوقت تجمع بين ابن الوزير وابن الغفير. اليوم في المدرسة الحديثة خصصت مدارس لأبناء الطبقة البرجوازية، والطبقة الضعيفة ظلت في المؤسسات الحكومية. فما هي الفروقات بين المدرسة القديمة رغم بساطتها كان التعليم جيد، والمدرسة الحديثة رغم حداثتها التعليم متدني؟
1: لا نستطيع أن نقول هناك التعليم متدني في المدرسة الخاصة، لكن من يتقبل التعليم هو الذي لا يهتم، لأنه هناك مدارس خاصة يعني دائما في مقدمة الشهادة الثانوية، دي حقيقة يعني ساكريكير والمدارس التركية وابن سينا وهكذا كلها مدارس غير حكومية لكن مستواهم أعلى ونشكرهم على ذلك. لكن هناك مدارس خاصة أخرى كمان في آخر مستوى التعليمي، وهذه كلها حقيقة. المستوى المدرسة الحكومية لها موظفين يتعاطون راتب شهري، لكنهم يفضلون الذهاب إلى المدارس الخاصة لزيادة راتبهم، هذا خطأ كبير جدا. فالإدارة غير موجودة، وبالتالي الإدارة ما فيش هناك متابعة من الإدارة، فأغلب المدرسين الجيدين تجد في المدارس الخاصة، والمدرسين الأهلين كمان تجدهم في مدارس حكومية لأنه ليس هناك من يحاسبهم آخر العام. وبالتالي عدم المتابعة وعدم الإدارة الجيدة في المدارس الحكومية هي الجوانب التي أثرت في مستوى التلاميذ. لابد من إعادة الإدارة الجيدة في المدارس الحكومية، وبالتالي نستطيع أن نجد حلا لهذه المشكلة. مثلا كنت في مدارس المغربية، حاليا المدارس الخاصة الناس تخلت عنها وتبحث مكان لابنها في المدرسة الحكومية، لأن الراتب المدارس الثانوية في المغرب يساوي 1,000,000 فرنك سيفا للمعلم، وبالتالي كل المعلمين يحبذون الذهاب إلى المدارس الحكومية. كل نورمال يخرجوك للمدارس الحكومية أو مدارس خاصة، أنت اللي تبحث. فأصبحت المدارس الحكومية تجذب أحسن المعلمين من المدرسة الخاصة، وبالتالي تجد المدارس الخاصة تعبانة، ما عندهاش مدرس مدرسين كويسين وهكذا غيروا لنا. وإلا قبل عوام كانت الحالة مثل حالة المدرسة الخاصة كانت مميزة، وأما الآن فاستطاعت الحكومة أن تقلب الحاصل.
0: أستاذ أحمد بين، نرجع إلى الوراء قليلا في المدرسة التشادية القديمة، فقلنا رغم بساطة الإمكانيات، يعني ما عندهم إمكانيات حقة التعليم ما كانت متوفرة، لكن المعلم بكرس كل جهده وزمنه لتحضير درسه وتحضير نفسه. ليه؟ لأنه ملتزم بقاعدة أنه دي هي المهنة الحقيقية في حياته. لكن في المدرسة التشادية اليوم نلاحظ المعلم، مع احترامي لكل المعلمين، ما بنقول كلهم، لكن في بعض منهم واحد تلقاه ما بحضر درسه، ولا بكون حضر الدرس وما حضر النفس كده. يعني الطالب بكون في المدرسة زي الصفحة البيضة، عندك الطالب صفحة بيضة تقدر تنقش فوقها الحال اللي انت كتبتها. فرسالتك شنو للمعلمين اليوم رغم التكنولوجيا الحديثة وتوفير كل المعلومات؟ الواحد ما يحضر درسه ويستهون به وبكرة يمشي المدرسة كيسة فاضي.
1: الله، أنا رسالتي لوزارة التربية التي أغلقت مدارس تمهين إيكول نورمال دانستيتير، أغلقتها وتقول المستوى منخفض. هذه المدارس الموجودة لابد أن تعمل أكثر من 5-6-7 سنوات، ما فيش مدرسة تأهيل ابتدائي داي فتح أبوابها، ونحن نشكي من عدم المدرسين. فلا أدري لماذا مدرسة تمهين لا تعمل إلا بالدعم من الخارج. ما ممكن التعليم الابتدائي يكون من ميزانية الدولة مهما كان، لابد أن ترجع إلى ميزانية الدولة، وكل ولاية عندها مدرسة تمهين ابتدائي برضو ما صح، لأنه 23 ولاية. وبالتالي طالبت الوزارة أن تؤهل سنوية 100 معلم من كل ولاية حتى بعد التخرج يوزعون داخل ولايتهم. لما فتحنا الامتحانات ما وجدنا 100 مرشح من كل ولاية، بعض الولايات ما فيهاش ترشيح خاصة في الشرق وفي الشمال. فبالتالي هذه أخطاء حاولنا نصححها في نفس الزمن، لكن ما تم التصحيح إلى أن قفلت هذه المدارس، والمدرسين مؤهلين موجودين في مدارس بدون عمل لسنة الخامسة دون سنة السادسة، ما لا يعملون. وبالتالي هذا يجذب الإنسان إلى الكسل، إلى الخمول، إلى الذهاب إلى تلك المدارس لعدم العمل وكسب الراتب الشهري بدون مقابل. هذا ينزل خفض من مستوى التعليم، هيئة المعلم، وبالتالي ليس له الرغبة أن يعمل تعليم لأنه عنده 2-3-5 سنوات دون عمل. وبالتالي كل هذا يدخل في تدني المستوى التعليمي في المرحلة الابتدائية. أما سابقا فعلا الأساتذة كانوا يعملون، كل يوم في واحد مسؤول من الفصل يأخذ دفاتر الطلبة يديها للأستاذ في البيت، وغدا الساعة 6 صباحا يذهب إلى بيت المدرس ويأخذ الدفاتر يأتي بهم إلى المدرسة ليصحح. كل هذا يصحهم في البيت، بمعنى كل يوم كان يصح كل شيء جديد، تشعر بأن فعلا الأستاذ حضر والتحضير واضح. أما الآن الأستاذ يأتي كان عنده ورقة في جيب، كيف؟ ما ممكن ورقة يوم كامل وما فيش تحضير، ما ممكن يكون في تدريس. حتى مادة الخط لابد أن يحضر، في عدم جدية فعلا عن يعني التدريس ليست عملية سهلة، لابد المستويات كلها. التحضير شيء مهم جدا جدا، والتصحيح الآن لا تحضير ولا تصحيح.
0: هو المعلم الآن مرتبط ارتباطات أخرى، البعض منهم مرتبطون بالتجارة، ارتباط يعني بيكون تجاري أو عمل آخر، لأنه عارف مهنة التدريس دي دي خلاص خاطة بالنص كده كضامن بقى الراتب بيكون ما محضر نفسه، وبالتالي بودي الطلبة في 60 داهية. التعليم هذا هو السبب الأساسي للانهيار المنظومة التعليمية في جات.
1: لا يهمه المدرسة ولا يهمه، بجد هناك بعض الأساتذة أنا أعرفهم من المفروض يعملون في الدائرة التاسعة في واليا، لكن ما حصل يوم ما مشوا، موجودين في سوق الغلة يعملون تجارة
0: هذه التجارة يعني هم يكرسون جهودهم للتجارة وارتباطاتهم الأخرى فقط، وتهاونوا بمجال التعليم اللي هو المعلم هو النقطة الرئيسية لتوصيل المعلومة للتلاميذ. نرجع قليلا إلى الوراء، من خلال رحلتك العلمية ومسيرتك التعليمية الطويلة إلى أن ما شاء الله ربنا يطول بعمرك ويمتعك بالصحة والعافية إلى أن وصلت إلى المعاش، تقدر تورينا ما هو الملاحظ في المنظومة التربوية التشادية بصفة عامة؟
1: والله مع الأسف زمان كنا نحب المدرس بطريقة فائقة المنظور، لما يحول أستاذ من أنجمان إلى أي ولاية يقول الله مبروك جاكم الأستاذ فلان، المدينة كلها تعرف أنك أستاذ فلان. لما نمتحن الشهادة الابتدائية كل المدينة تجي تحضر النتيجة ابتدائية، امتحنا 68 أبشوا عددنا كنا 18، العدد ذاته كان قليل جدا. الأمهات الآباء ومظلوم كانوا في المدرسة عند بس النتيجة، فالمدينة كلها بتعرف النهاردة

0: فأرجو من أولياء أمور الطلبة أن يراقبوا، يسألوا عن نتائجهم، يسألوا عن، هناك آباء لا يعرفون أبنائهم في أي فصل من الفصول، فهذا خطأ كبير جدا جدا. لابد من الأولياء أن يعيدوا نظرتهم للمدرسة. حاليا مع الأسف لما نتكلم عن المدرسة هم ينظرون فقط المدرسة العربية، لكن المدرسة عامة عربية أو فرنسية، فعلى أولياء أمور الطلبة أن يجتهدوا لمراقبة أبنائهم ومعرفة ماذا فعلوا. إذا كان المدرسة الابتدائية فشلت فكل الحياة فشلة، حتى مشكلة المجاري المياه في أنجمين التي نبكي منها الآن سببها المدرسة.
1: كل حاجة مرتبطة بالتعليم،
0: مرتبطة بالتعليم، بفشل المدرسة يفشل كل شيء. فالآن الناس شعروا بأننا إحنا السبب في ما يجري حاليا بمدينة أنجمين. قبل أيام أيضا سمعنا الوالي دارسيلة كان في ظروف صعبة جدا، المجاري والمياه، كل ما أشعر بضائقة أو بخطأ أنا أرى أني من المسببين.
1: حتى مسألة الكباري مربوطة بالتعليم،
0: كل
1: حاجة بالتعليم،
0: كل شيء بالتعليم،
1: لأن التعليم هو المحور الأساسي للتنمية.
0: نعم.
1: ففشل التعليم
0: هو فشل كل شيء،
1: هو فشل كل شيء.
0: نعم.
1: في التنمية.
0: نعم.
1: نرجع قليلا إلى الوراء، نشوف المعلم في المدرسة القديمة. المعلم كان محترم وكان هو الشخص الوحيد المعظم من الطلبة ومن الأسرة. واليوم في المدرسة الحديثة نلقى خلل فني كبير لاحترام المعلم. ما هو السبب الرئيسي لعدم احترام المعلم؟ لو رجعنا قليلا إلى الوراء نجد أن هناك الكثير من المعلمين راحوا ضحية لإشكالية هذا التعليم أو لمشاكل هذا التعليم، يعني الكثير منهم قتلوهم. مع رغم إنه في المدرسة القديمة المعلم كان الطالب بخاف منه والطالب بحسب ألف حساب للمعلم. ليه؟ لأنه المعلم بعدين ممكن يدي واجب منزلي أو يسأله أمام زملانه، واليوم المعلم بقي يخاف من الطالب.
0: فعلا مع اكتظاظ المدارس بعادات هائلة من التلاميذ دخلت أشياء غريبة جدا في المدرسة، ألفاظ من الشارع، سلوك من الشارع، والأستاذ لا يستطيع أن ينهي ذلك لأنه عنده 80-90-100 تلميذ داخل الفصل الواحد. فأصبح الأستاذ محتار، لا يعرف كيف يستطيع أن ينفذ هذا من تلك، وبالتالي الأستاذ أصبح لا يربي بل يعلم. ولذلك يوم من الأيام كان سمينا الوزارة وزارة التعليم، حاليا رجعت وزارة التربية، لكن لا نرى التربية خاصة في المدن الكبيرة مثل أنجمينة ومندو وبشة، وزارة التعليم فقط. وبالتالي أساتذة تنازلوا عن التربية أخذوا فقط التعليم مع الأسف، لأنهم لا يستطيعون حتى اسمها وزارة التربية والتعليم، وبالتالي لا يستطيعون أن يرفعوا من مستوى التلميذ السلوكي لأنه هو أيضا فاقد هذه المعلومات. وبالتالي الأستاذ فاقد لا يستطيع أن يعطي التلميذ شيئا لا يعرفه هو بنفسه، لأنه سابقا كان الأستاذ نموذج يهتزى به في المدينة، وحتى لو ماشي في الشارع الناس كله يسلمونه والتلميذ يخاف منه، أما الآن لا شيء.
1: شكرا أستاذ أحمد بين آدم. رسالة أخيرة للمجتمع التشادي.
0: قل لابد أن نصحح أخطاءنا ونعرف أخطاءنا، لأن غالبا نقول نحن من أحسن المجتمعات ونحن من أحسن، والحقيقة لا، الحقيقة غير ذلك. لابد أن نحترم كل بلاد الجوار، لابد أن نشوف الجانب الإيجابي في بلاد الجوار، نستطيع أن ننقل الأشياء السمحة الموجودة من حولنا إلى بلادنا، لكن بالعكس نحن نفتخر بأننا الأحسن وبأننا ولا شيء مع الأسف.
1: شكرا الأستاذ أحمد بين آدم. سيداتي أنساتي سادتي، إلى هنا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية هذا البرنامج الخاص بالمدرسة التشادية بين الأمس واليوم. لا يسعني إلا أن أشكر المهندس أحمد شهادة الذي ربطنا بكم طيلة هذه الفترة، وشكر أجزله للمخرج عبد الله توش والمشرف العام أليفة محمد سعيد، ومني في التقديم عزة علي علومة. وإلى جديد الملتقى إن شاء الله، وحتى ذاك الحين متابعة سعيدة نتمناها لكم مع بقية برامج راديو تشات.

بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الكرام أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في الإذاعة الوطنية التشادية بجمهورية تشاد. تشير ساعاتنا الآن إلى 5:57 حسب التوقيت المحلي هنا داخل مباني راديو تشاد. من القسم العربي الفصحى في راديو تشاد أحييكم وأقدم لحضراتكم فقرات برامجنا لأمسية اليوم السبت 25 من صفر لسنة 48 و400 الهجري الموافق 8 أغسطس لعام 2026. المستمعون الأفاضل كالمعتاد ففي تمام 6 ستتابعون إلى نشرة الأخبار، وعقب ذلك ستتابعون إلى منوعات غنائية مختلفة حتى نصل وإياكم إلى 6:30 وهو موعد برامجكم والذي يحمل عنوان ذكرى الاستقلال في البلاد. المستمعون الأفاضل يخدمكم خلال 45 دقيقة في الربط والتنشيط محدثكم آدم صابون موسى بمساعدة الفني المهندس تشبوة غافييل، وفي طاولة المراقبة حسن عليفة انتظارا للنشرة بعد هذا الفاصل، فابقوا معنا.

0: المستمعون الأعزاء، تشير ساعتنا الآن إلى السادسة تماما حسب التوقيت المحلي لمدينة أنجمينا وأطرافها. وإلى مسامعكم نشرة السادسة من تقديم الزوار النور الفائق. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعون الأعزاء أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في تفاصيل هذه النشرة وفي تقاريرنا الخاصة بعيد الاستقلال. فقد تناولت الزميلة نعمات حامد في ورقتها التالية مساهمة المرأة في مسيرة بناء الدولة. نتابع.
2: في كل محطة من محطات تاريخ تشاد كانت المرأة حاضرة وإن لم تكن دائما في الواجهة. فمنذ سنوات النضال من أجل الاستقلال، مرورا بمراحل بناء الدولة، وصولا إلى مرحلة التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية، أثبتت المرأة التشادية أنها شريك أساسي في مسيرة الوطن. لقد كان للمرأة مساهمات واضحة في مسيرة بناء الدولة باعتبارها جزءا أساسيا من تاريخ المجتمع التشادي. ففي مرحلة النضال الوطني ساهمت المرأة في دعم الحركة الاجتماعية والوطنية وفي الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع في فترات صعبة من تاريخ البلاد، كما اطلعت بدور مهم في تربية الأجيال ونقل القيم الوطنية والثقافية، وهي أدوار شكلت أساسا مهما لبناء المجتمع التشادي. كما توسع حضور المرأة تدريجيا في مختلف المجالات، فقد دخلت ميادين التعليم والصحة، الإدارة، الاقتصاد والسياسة، وأصبحت تشارك في صناعة القرار وفي المبادرات الاجتماعية والتنموية. وفي المدن والأرياف على حد سواء تمثل المرأة قوة اقتصادية واجتماعية مهمة بدورها الكبير في الزراعة وتربية المواشي والتجارة والحرف والصناعات الصغيرة والمساهمة في توفير الغذاء وتحسين دخل الأسرة ودعم الاقتصاد المحلي. وفي المجال الاجتماعي لعبت النساء دورا بارزا في المبادرات الرامية إلى تعزيز التضامن والتكافل ودعم الأسر وتشجيع تعليم الفتيات ومكافحة الزواج المبكر والدفاع عن مشاركة المرأة في الحياة العامة. أما اليوم فإن مشاركتها لم تعد تقتصر على الدور الاجتماعي التقليدي، بل أصبحت جزءا من مسار التنمية الوطنية. فوجودها في المؤسسات والإدارات والقطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني يترجم تحولا تدريجيا في موقعها داخل المجتمع، ومع ذلك تعزيز هذه المشاركة يظل مرتبطا بمواجهة عدد من التحديات، أهمها الحصول على التعليم والتكوين والتمكين الاقتصادي وتوسيع فرص العمل وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية وصنع القرار خاصة في المناطق الريفية. وفي عيد الاستقلال تستحق المرأة التشادية أن تذكر باعتبارها أما ومربية وعاملة ومزارعة، تاجرة، معلمة، طبيبة، وموظفة، ومسؤولة، وفاعلة في المجتمع. امرأة ساهمت في صمود المجتمع وتواصل اليوم مساهمتها في بناء دولة أكثر استقرارا وتنمية.
1: تشوكبي غابرييل في نفس تاريخ اليوم الثالث من أغسطس 2022 وقعت الحكومة التشادية وعدد من الحركات السياسية والعسكرية اتفاق الدوحة للسلام في محطة وصفت آنذاك بأنها خطوة مهمة على طريق إنهاء سنوات من التوترات والصراعات. اتفاق الدوحة بين المكاسب والتحديات في ورقة الزميل عمر حسن دحب.
3: بعد 4 سنوات من توقيعه يظل اتفاق الدوحة حاضرا في المشهد السياسي التشادي باعتباره أحد أبرز المسارات التي فتحت الباب أمام الحوار ووفرت أرضية سياسية لعودة عدد من المعارضين العسكريين والسياسيين إلى البلاد. أبرز ما أتاحه الاتفاق إعلان وقف إطلاق النار وتخلي الأطراف الموقعة عن خيار العمل المسلح، إلى جانب عودة عدد من المسؤولين والقيادات السياسية والعسكرية إلى البلاد. كما مهد اتفاق الدوحة الطريق أمام انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي شكل بدوره دفعة أساسية في مسار إعادة ترتيب المشهد السياسي التشادي. وقد أسفرت مخرجات الحوار عن اتخاذ إجراءات للعفو عن بعض الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام مرتبطة بالتمرد أو بالمساس بأمن الدولة، في محاولة لفتح صفحة جديدة وإعادة إدماج بعض الفاعلين في الحياة الوطنية ومشاركة العسكريين السياسيين في إدارة شؤون البلاد، منها تولي مقاعد تشريعية في البرلمان ومجلس الشيوخ وشغل مناصب وزارية وإدارية رفيعة. في الجانب الأمني نص المسار على الالتزام ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بهدف معالجة ملف المقاتلين وتهيئة الظروف أمام انتقالهم من العمل المسلح إلى الحياة المدنية. وفي فبراير 2026 وضعت خطوة مؤسساتية جديدة تمثلت في اعتماد الحكومة التشادية ومنظومة الأمم المتحدة التقرير الوطني الخاص بتنفيذ برنامج اتفاق الدوحة، وهو ما يترجم استمرار جهود متابعة الالتزامات التي تم التعهد بها. لكن رغم هذه المكاسب فإن طريق السلام لم يكن خاليا من العقبات، فملفات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإفراج عن المعتقلين أو السجناء المعنيين بالاتفاق إلى جانب تنفيذ عدد من الإصلاحات واجهت تأخيرات وصعوبات. وهنا تكمن أهمية المرحلة المقبلة، لأن السلام لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بمدى تحول بنودها إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع. وبعد 4 أعوام يمكن القول إن اتفاق الدوحة شكل مكسبا سياسيا ودبلوماسيا مهما لتشاد، لأنه ساهم في فتح قنوات الحوار وخفف من حدة التوتر وأطلق مسارا سياسيا ومؤسساتيا جديدا. ومع كل ذلك يبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من مرحلة الاتفاقات إلى مرحلة التنفيذ، ومن نصوص السلام إلى واقع السلام.
1: احتفلت إذاعة FM 92.5 التابعة للإذاعة الوطنية بالذكرى 27 لتأسيسها. ترأس المناسبة المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بوكر ساندا، إلى جانب المدير الفني بالإذاعة الوطنية التشادية كمال الدين محمد أثمان، ومنسق إذاعة FM محمد حسن عبد الرسول، وبعض رؤساء الأقسام وطاقم الإذاعة. الزميل محمد عمر إدريس حضر المناسبة التي كانت صباح اليوم وأفانا بالتقرير التالي.
4: في أجواء مفعمة بالاعتزاز الوطني والوفاء لمسيرة الإعلام المسموع، احتفلت إذاعة FM 92.5 بالذكرى 27 لتأسيسها المحدث كمنبر إعلامي رائد بالعاصمة وبقية مدن البلاد، حيث تعكس هذه المناسبة مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة المجتمع التشادي وتوطيد السلم الاجتماعي وتعزيز الثقافة الوطنية. المنسق العام للإذاعة محمد حسن عبد الرسول أكد أن الإذاعة خلال 27 عاما استطاعت أن تقدم رسالة إعلامية ذات محتوى هادف يخدم قضايا المجتمع.
5: الدركسيون جنرال هنا الأونما أنت إمبورتانس بارتيكولير لFM 92 بشان يعرف يعني الدور اللي نحن نقوم بوقع. طبعا الإذاعة دي أسسوها المسؤولين هنا الدولة من أجل توعية المرأة والشباب لبناء الوطن وللمحبة والتعايش السلمي.
4: برامج والإنتاج مبير نوديد دوني ذكرت التطلعات المستقبلية لتطوير عمل الإذاعة وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي وتحديث معدات البث السمعي. المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بوكر ساندا أكد أن الإذاعة طوال 27 عاما أكبتت تطلعات الشارع ناقلة البرامج التنموية والتوعوية باللغتين العربية والفرنسية، مما ساهمت في نشر الفنون والأنغام التشادية الأصيلة.
6: نشكر كل الأمال هنا FM 92 لأن إلا بجهودكم أنتم قدرنا نوصل في الهدف. مرات الإمكانيات ما موفرة ومرات في صعوبات، لكن يا بجهودناكم عشان انتم ذاتكم كي جون وقاعد تخدموا ببروجرام هنا جون اوديتير هناكم كل جون دايا انتاكم شجاع عشان ساعدتوا وخدمتوا وصلنا اليوم في 27 سنة انا عمل
4: هذا. وقد اختتمت المناسبة بعرض بث استثنائي وتخصيص فقرات وحوارات مع الرعيل الأول من الصحفيين والإذاعيين وإطلاق برامج تفاعلية مع المستمعين في تقييم مسيرة المحطة الإذاعية وتطلعاتها المستقبلية.
1: صحيا، تشهد العاصمة إنجمينا وبعض المناطق المجاورة لها في الآونة الأخيرة انتشار وباء الكوليرا. حول هذا الموضوع فقد التقت الزميلة زينب عبد الرحمن بالمندوب الصحي لمدينة إنجمينا الطبيب رماد عبد الله عبد الرحمن، وسألته عن النصيحة التي يقدمها للمواطنين لتجنب هذا المرض. وعد التقرير التالي نتابعه بقراءة الزميل أحمد خميس جمعة.
7: يعتبر مرض الكوليرا من الأمراض الخطيرة والتي تسبب الوفيات في الغالب، وذلك في حالة عدم التعامل معه وعلاجه في الوقت المناسب. والكوليرا هو مرض ينتقل عبر الأوساخ والأطعمة والمياه الملوثة. هذا وقد أصدرت وزارة الصحة العامة والوقاية مؤخرا عدة بيانات لتوعية المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية. كيف التجنب والوقاية من هذا المرض الخطير؟ سؤال طرحناه للطبيب رماد عبد الله عبد الرحمن المندوب الصحي لأنجمينا.
8: خلينا نسمع ينخروا مرس بوكتور لكن قاية اسمه كونسي الناس أنا سانتي شيء بيجيب ما في.
7: كما سألناه عن النصيحة التي يقدمها إلى المواطنين.
8: أولا بأولا عندكم مشرب علمي صرت نصر في طرف الهلة دولة نكون شرب علمي بير ولا علمي بار علمي دخليه فوره وقبل يشربه تاول مشي. تاني شيء هجينا بالصابون خصول بالإيدين بالصابون علمي نظيف زور كان أمارك موربي تخصي إيدينك بالصابون مارك كان داخل الكيزين درسي لدى يقى تخصي إيدينك بالصابون وعلمي نظيف. كان نادي مثلا السلادة بشولي من سوق دو كله ينظفوا أديل بألمي وعلمي أنا كلورا. تاني شيء كان سميد مشي النادي قال مات كوليرا ما كوليرا عليه ما يقروا يمشي سان سانتي القريب لهم ولا كان عندهم أجان سانتي في الكارتية كله يقروا هم بنادول التقني سيان يا بوجو لزول لبي تريتي وكماشي بدفنو كل ممكن عندنا إليمان وعدين إيجينيس دولي يعدو شما يقبلو يمسكو المرض يقبلو.
7: بما أن خطورة مرض الكوليرا أصبحت واضحة حسب توضيح الأطباء فعلى المواطنين الحذر من كل المأكولات والمشروبات غير النظيفة، فالوقاية خير من العلاج.
1: الوقاية خير من العلاج يا خميس. وفي مدينة بونغور قدمت الحكومة التشادية عبر وزارة الصحة العامة والوقاية سيارتي إسعاف لفاعدة منطقتين صحيتين بولاية مايوكي بالشرقية. مناسبة التسليم كانت بحضور المندوب العام للحكومة لدى الولاية غوكونيسي. مراسلنا عبد العزيز احمد يعقوب والتفاصيل من مدينه بونغور.
9: بهدف تعزيز قدرات التدخل الطبي والاسعاف لفائده المواطنين، تجيء مناسبه تسليم مفاتيح سيارتي اسعاف مجهزتين من نوع تويوتا لاند كروز لفائده منطقتين صحيتين بولايه مايوكي بشرق، هما المنطقه الصحيه لبونغور وجودوغاسا. وفي كلمته بالمناسبة شدد المندوب العام للحكومة على ضرورة المحافظة على سيارتي الإسعاف وصيانتهما بصورة دورية، مع التأكيد على توظيفهما حصرا في المهام الطبية التي خصصت لها، داعيا في الوقت ذاته إلى اختيار سائقين مهنيين يتمتعون بالكفاءة والخبرة لا سيما في مجال الإسعافات الأولية. من جانبه أعرب مندوب الصحة بالولاية نجينا كمكم عن شكره للحكومة ووزارة الصحة العامة والوقاية على هذا الدعم، مؤكدا أن السيارتين ستستخدمان بما يحقق الأهداف المرجوة في تحسين الخدمات الصحية والاستجابة السريعة للحالات الطارئة. هذا واختتمت المناسبة بتسليم مفاتيح السيارتين إلى رئيسي المنطقتين الصحيتين ببونغور وجودوغاسا، مع التأكيد على أهمية الحفاظ عليهما وضمان استغلالهما الأمثل لخدمة المواطنين. بونغور عبد العزيز أحمد يعقوب للإذاعة الوطنية التشادية.
1: وبالعودة إلى العاصمة إنجمينا، قدم يوم أمس رئيس مركز داكونا إسبوار إليفان دافاغو قدم حديثا صحفيا بمقر المركز الكائن بحارة باري كونغو بالدائرة الثالثة للعاصمة إنجمينا، حيث كشف في خلاله الصعوبات التي يعاني منها المركز في دعم مواهب الأطفال. لمزيد من الإيضاح نستمع إلى جزء من حديثه.
10: اليوم قريب عشر سنة أنينا كنا كدوم بيالات المنارو يالشاري أنينا لوغاقنا غياجي شاري ما ولدنارو يالات كان لغوتو من شاري كان سايودوم كارين كان نكتبو من أكل. اليوم قريب سنة عشرة فرما قدرنا بابوتوم دون كالون سودو سانتدا، لكن من كان تشوفو يالات دا منا دون كالو يالات لاني رابيلي غوفرنما فانينا كتبنا لاتر لماريشال قايدين دا اليوم قريب عشر سنة دا كاشي لنا كان أجورو ليالات غروسكا تاربنا قريب 37 مليون كالك من كاللوكاسيون انينا كتبنا دوبي 2021 كتبنا لاتر لي منيسي سايودونا يانتونا تيرين ياسا قريب 6 سنة ما لقنا ريتو ومن منيسير انا سوليداريتي اليوم قريب سنة تنين ساقري سوايا أنا منيستر كل ما جالينا هنا تات جو شافونا أنتو كل قان لي يالات سوفو غفت، لكن كاتبنا مكتير يالات مغاي نوم هادير أنتم ماتيلا أنتم درا أنتم كوفرتي شي ma jabole yala asia na solidarité na dana daku nota na ut irashidia le sayuduna min plan d'action agina lakin plan d'action agina cruz de kachir 234 millions anina kulna plan d'action agina da min kiri mangan som terrain yala yakulu numu activité socio éducative de geblum le halum ya naktum école min formation nasa yakodum mam sayudum anina évaluer way be way yala gari mia ou shirin yala gal ne récupérer chaque année sayudum kidi me wayo nous ganso doro akuma le reconnaître dakuna officiellement le antuna vraiment reconnaissance le maréchal soutenir agina le yani gouvernement yak do sayuduna nadulu yalat le yalat may yab ko delinquant doro dabas akuma antuna moyen antuna terrain antuna bet adil pakan normal ani nan so kidi meda ani engagé dabas chocolat d'awerna
1: شوكبي غابرييل. ساعتنا داخل استديو الأخبار تشير إلى تمام السادسة والدقيقة الخامسة بعد العشر. هكذا مستمعينا في كل مكان انتهت نشرتنا الإخبارية الأولى لهذه الأمسية. لقاؤنا يتجدد معكم في نشرة إخبارية ثانية عند الساعة 11:30 تماما من هذه الليلة بمشيئة الله تعالى، رفقة الزميل عبد الجليل عبد المكرم آدم. نشرة عدها وأخرجها وأشرف عليها الأستاذ يوسف محمد زين، نفذها فنيا المهندس شوكبي غابرييل، وقدمتها لكم الزوار النور الفائق. لحظات طيبة وشيقة أتمناها لكم مع بقية برامجنا. رفقة الزميل آدم صابون، أطيب المنى، السلام عليكم.

0: المستمعون الكرام، تشير ساعتنا الآن إلى 6:30 وموعد برنامجكم والذي يتناول ذكرى عيد الاستقلال لدى البلاد.
1: مستمعينا في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم في حلقة جديدة ضمن الحلقات التي تقدمها الإذاعة الوطنية الجادية بمناسبة عيد الاستقلال الذي يحتفل به في 11 من أغسطس من كل عام. حول هذا الموضوع التقت الإذاعة الوطنية الجادية بالسيدة البتول زكريا، إحدى الشخصيات النسائية السياسية البارزة والتي شغلت عدة مناصب وزارية وإدارية باعتبارها من الشخصيات التي عاشرت فترة الاستقلال.
2: الرحمن الرحيم، كلكم تعرفون خدمنا في السياسة من 1990 للآن، ثم تعرفون الأوديتر الشاب يعرفونه.
1: سيدة البتول زهرية، الاستقلال ده أنتوا هل تتذكروا شيء من الاستقلال؟
2: نعم نتذكروا، كون يوم ده يوم بيجي هنا فرحة، بيجي يوم هنا عيد، والناس كلهم فرحانين ومبسوطين بكون المستعمر خلى لهم البلد في دينهم، يشيلوا هم سيادة مسؤوليتهم، يعني كان فرحة شديدة في البلد كله.
1: بعد الاستقلال شفتوا الجاديين للإدارة ذيك كيف مشوها؟
2: نعم، في بداية كان في ناس أهلهم أدوهم تدريب، وهدي ودوهم أهلهم في برازافيل، وجو كربوا الإدارة ماشين شوية شوية تدريجيا، كل النصارى بيجوا ما فيهم، وكل الإدارات بيجن تشاهدين وحياتهم بس قبل خدمه.
1: وقيت ده كان مثل المحافظات البرفكتير وكده دول، ده كيف كان؟ أو كمان النوعية ده كانت كيف؟
2: نعم، كان زمان ده في البريفكتور والسوبريفكتور والبوست أدمستراتيف البولوبيا، ده زمان الإدارة مثل ده. عندنا أول 11 بريفكتور، ورا بيجو 14 بريفكتور، وعندنا السوبريفكتور دول أنكون 50 وكم، والبي أدول كل 10 ولو 6 في المحل ده. ووكد داك ده يعني الناس بيفتشوا بأي دليل كلها، يعني يجيبوا إداري تشادي يقعد في المحل ده، الناس صار ده يمشي بمثل ده استراتيجية سواء كل الناس أيروهم. وحتى في المدارس كل نفس الشيء، كان البروفيسور اللي بيدرسوا زمان في الليسي وهذين بيوت شنو ده، كله شيئا فشيئا غيروهم، وفي المستشفيات كل شيء غيروهم، بيجوا كل التشادين هم شالوا مسؤوليتهم بعد الاستقلال.
1: انتو كيف لاقين قرادو جدا؟
2: الناس ما بيدروا القرافي لان بيربوا إيالهم، بكان هذا الأسكر بيدخلوا بيقوا بمرقوا الإيال، وهذين مشوا السودان كله عشان يدروا إيالهم، ده قالوا ها حكومة دي قد تتقدنا ما ندروا القرا. وأنا ذاتك النهج اللي ده كان ندسينا في القرا ده، أنا هنا من بنات لولاك قريب 17 شخص في فامي هجنا قبل كل شيء، ده البنات كله مرقوا خلاص. انا فضل بني واحده بس، ورا جا كمان الاولاد كل شيء شيء، بنفضل 4-5 بس قروا اقابه كل مره، عشان ده نوصفك بكون ان في البدايه ده شيء كل في ناس ما يعني ما موافقين في المدرسه، لكن بعد شيئا فشيئا من التشادين ومشالوا مسؤوليتهم كونوا بيدوروا بيمشوا بلدهم ده، كل الناس بدا بقروا.
1: بعد الاستغلال اشياء اللي انتم كده شاهدتوا الخير كده في تشاد ده كان شنو مثلا؟
2: بصفه عامه كالتغيير العالم كلها كما ماشي بتزيد العدد السكان كل زاد، والعدد الناس اللي القروا التخرجوا كله زاد، وعدد المدارس زاد، وعدد المستشفيات كله زاد، والبريفكتور سوبريفكتور ده كله زادوا من 14 اليوم بقينا 23 ولايه، والسوبريفكتور كله بيجوا ما اعرف 200 وكم، والديبارتمان كله قريب 200 وكم، والكانتون زمان كان الكانتون ده كنت 300 و250، هسه زياده من 700 كانتون. ده كله يا ان بوصف شنو؟ بوصف العدد السكان زاد، ما زاد كان واجب الاداره كلها تتطور وتزداد. ده اللي أقدر نقول لك، والتقييرات ده يعني من صالح الوطن، عشان كل واحد من المواطنين واجب يعني يشيل مسؤوليته ويبني يجيب كله يعني مساهمته عشان نود البلد قدام.
1: بعد الاستغلال بفترة بسيطة بس التشادين كان حصل بيناتهم دواس وخلافات كثيرة كده، انتوا قدام كان شاهدتوا الأسباب اللي كان خلت التشادين يختلفوا كان شنو؟
2: والله الأسباب دي نقولوا يعني الناس انضغطوا، كان قبل الاستغلال في ديمقراطية في تعدد أحزاب، وبعد الاستغلال بسنة أو بسنتين كل الأحزاب ده بيجوا ما فيهم، بيجي يفضل حزب واحد، والتشاديين ما رضوا، وقام بيجي فيها كثورة ولغاية وصلت في 66 بتأسيس الفرولينا، ومن تأسيس الفرولينا وللآن يعني كل الوتمشة برجلت شنو حاجات كثيرة بيجا، وعدم الحرية خلى الناس دخلوا في الحرب. وبعد من 1990 وللآن شوية شوية الديمقراطية رجعت في البلد، والتعدد الأحزاب والجمعيات بيجا كثيرات والأحزاب بيجا كثيرين، والناس قاموا بمارسوا الديمقراطية والحمد لله لهم. فعلا المارشال هو الأسس الديمقراطية في تشاد، الله يرحمه ويغفر له، وبعد ما هو انتقل إلى رحمة الله كمان، وجينا في الانتقالية مع الكونسي ميليتير دي ترانزيشن، CMT وبعد ده دخلنا في الديالوج وبعد الحوار كمان طلعنا بالنسخة الثانية انت الانتقالية حتى اليوم قاعدين يجهزوا الاستفتاء وبعد الاستفتاء ممكن ندخل في الانتخابات الرئاسية والوشة التشريعية وده بوصف بكون الديمقراطية قاعدة تتمارس في بلدنا بعد الاستغلال وبعد الفترة الشيكة محزنة بخصوص البرجال البيجي من السبعينات لغاية التسعينات ده الحمد لله هسه توا ماشين في الطريق الكويس ونمشوا إن شاء الله في الاستفتاء وبعد التشادين يعني يدخلوا في الانتخابات ويختاروا يأتوا ويقدر يمشيهم في الفترة الجاية.
1: أنينا قاعدين في مناسبة هنا عيد الاستقلال، كلمتك الأخيرة تقول شنو؟
2: الكلمة الأخيرة موجهة أولا للشباب البلد حقتهم والاستغلال ده يوم ده واجب هم يكونوا يعني حاضرين ويفكوا اليوم ده اليوم الناس مجلوا بفرح ده هم كله يرحبوا باليوم ده بفرح ويقولوا بلد دي حقتنا كان أنا هنا ما قمينا وخدمنا ده البخدمة لنا يا واجب نقوم ونخدم بلدنا وبكل مسؤولية يا البلد دي بلدنا نادم آخر بخدمها لنا ما في أنا سيادة بس نختاروا النظام اللي بيقدر بيمشينا لقدام للبلد دي نودوها كيف بالعدالة وبالاستقرار وبالنشاط السياسي والنشاط الإداري والاقتصادي ما نقول بس أننا كشباب والبلد دي بلدنا ونقول نكسر إيدينا ونقول شغل ده نادم آخر بسيلنا ما في كان أننا كده الشباب الجيل القمدة هو ما كرب البلد دي نادم آخر بقرب الله بلد ده ما في خليهم يهربوا تصرفهم ويخدموا بلدهم ده بس أنا وصيتي.
1: إحدى الشخصيات السياسية البارزة التي عاصرت مختلف المراحل السياسية التشادية وهو البروفيسور محمد أجيد بشر، أهلا بك في استديو الإذاعة الوطنية التشادية.
3: أهلا وسهلا إخواني من الإذاعة الوطنية التشادية.
1: في البداية ممكن تهجي لنا عند بالنصدى التشاديين كي قابلوك كيف وجدت
3: الاستقلال؟ فعلا يعني كلمة عجيمة وكلمة مهمة استقلال، الناس كلهم كانوا مبسوطين لكن الحقيقة أكثر التشاديين ما كانوا يعرفوا إلا الجماعة اللي كانوا برا من تشاد وجماعة اللي كانوا يعني أذنين موجه جو الاستقلال للبلدان الأفريقية هم دول كانوا عارفوا الحقيقة ما يسمى الاستقلال، لكن نحن أكثر الشعب يقولوا عندنا استقلال وكنا مبسوطين به لأجل هذا الجبهة التحرير وطن التشاد فرولينا نادلت لأن الجماعة بتاع فرولينا يعرفوا الحقيقة هم كانوا نادلوا وطالبوا من الأولية يكون يعني الاستقلال الحقيقي لتشاد بهذا كل الناس قال الحمد لله هذا ممكن درجة ونشوفه كيف نمشي قدام.
1: في الوقت ذاك شنو تتذكر كده مثلا من الأشياء اللي كان حصلت في تشاد؟
3: في الوقت ذاك لكن نشوف المظاهرات كأننا يعني طلبة صغار كنا مندمين في المظاهرات وكان مبسوطين من الجماعة، لكن شيئا فشيئا لما كنا في الليسي فرانكوارا يعني عرفنا حاجة كبيرة حاجة عظيمة جدا. أنا شاهدت كان الجبهة التحرير كان ابتدى وكان يجيب الجماعة المعارضين ثم مكسرين يجيبهم في عبشن ويشوفهم خلاص شيئا فشيئا عرفنا الحاجة دي.
1: بعد الاستقلال انتو كنت تلاحظوا كيف التشاهدين كيف اداروا البلد؟
3: بعد الاستقلال عنينا نشوفوا الادارة بتاعت التشاهدية ادارة سلبية، لكي يكون ادارة حقيقة لازم يكون الاستقلال حقيقي، لازم يكون السلطة سلطة وطنية سلطة يعني شعبية، لو ماذا يعني ما يجي الديفلوبمان والإدارات اللي كانت استمروا من تمبلبي حتى حسين حبري وكله يعني إدارة كده ما جاب يعني نقاط إيجابية لكي الشعب التشاد تمر به. افتكر يعني بعد الديالوج ناسيونال إنكلوزيف إي سوفيران نتمنى يعني هذا الترانزيشن يعني يمر بسهولة ونوصل لتشاد جديد وفي هذا التشاد جديد نزوره كيف بلدنا تستقبل.
1: بعد الاستقلال حصلت مشاكل كثيرة ولا سيما بين السياسيين، يعني انتو كسياسيين او كمان كوجد عندكم معلومة الاسباب اللي خلت الناس التشاديين بيجوا بيسووا مشاكل سياسية؟
3: المشاكل السياسية الداخلية هي مشاكل بسيط لكن عندها وزن، النية الثورية الخارجية هي الاساس هي العمود الاساس والاسراح الداخلية ما جاب نتيجة بل جاب يعني تشرد جاب يعني الناس دائما موجودين منقسمين هم الفهم يعني يقولوا هذا القبيلة هذا المنطقة إن هذا الدين والخلاف الأساسي فوق جاب لنا القتال عندنا شباب يعني ماتوا كثير الآن نحن نتمنى يعني ما يكون الحرب ولا بين الحكومة وجبهات المسلحات الما وقعوا في دوحة. نتمنى هم يجوا يوقعوا. عنينا عاوزين عندنا مشكلة بتاع التقدم للديفلوبمان بتاع تشاد, هذا يكون السبب الأساسي عنين نسعروا فوق.
1: بعد الاستقلال الأشياء كده خيرت في تشاد وانتوا لاحظتوا شنو مثلا؟
3: نحن كنا في الخارج طبعا, نظر بتاعنا من الخارج للداخل ما يكون يعني نظر يعني شامل مع الزول الموجود جوا في البلد, لكن حاجة الأنين شفناه وقلناه يعني تشاد ما تقدمت, تشاد ما تقدمت بالنسبة للإمكانيات اللي هي عندها, بالنسبة للأكثرة اليوم يعني الكوادر اللي عندها, بالنسبة للجو الانترناسيونال يقدر يعني يخلي تشاد يتربط يلقى يعني بارتنير حقيقي ويتقدم. بالنسبة لده تشاد ما تقدمت. العلاقات الخارجية علاقات هي يعني كأنها إمبوزي, مش يعني العلاقات بالنية الوطنية عملها. إذن يعني ما فيش كده تحركات حقيقي يقدر يعني يبني لتشاد. تشاد بالنسبة للإمكانيات اللي عندها ما فيش. أسا اليوم تشيف مشكلة بتاعت الماء, تشيف مشكلة بتاعت الإنونداسيون, تشيف مشكلة بتاعت الأمراض, تشيف مشكلة بتاعت التعليم. يعني في كل المجال كان لو يعني تعمل كومباريزو مع البلدان الآخرين اللي مرينا بهم يعني تشاد زيرو ما عندها ولا وعلو. لكن فيه نقاط واحد اثنين ثلاثة شوف يعني شوية كده فيه بناء.
1: علينا في آخر البرنامج كلمتك الأخيرة تقولها شنو بمناسبة إيد الاستقلال؟
3: كلمة الأخيرة بمناسبة إيد الاستقلال, وأنا نتمنى يعني في هذه اللحظة يعني نتمنى التربط بتاع الشعب التشادي, نتمنى الناس يخلوا الأفكار السيئة. تشاد هي تشاد واحدة, ما فيش نقوله نقسموا تشاد بالفيدراليزم وكده. أنا ما أوزين ولا فيدراليزم هنا. شعب ده شعب واحد من جنوب شمال ومن شرق لغرب, أنا كلنا شعب واحد. ودينيا ما فيش يعني فرق يقوله, لأن لو كان أنت مسلم لازم تعترف بالمسيحية في دين الإسلام. كاين أول الأركان الإسلام هو الشهادة, إيمان بالله وكتبه ورسوله. إذن نحن يعني ما نقول يعني المسيحي والمسلم عندهم فرق, لا لا, أنا كلنا يا الواحد يا التشادين, وعنينا كلنا لازم نربط سلومنا ونمشي قدام. لو كان في سرعة, سرعة يكون سرعة سياسي للتقدم, مش سرعة للتشتت.
1: شكرا جزيلا.
3: شكرا.
1: استمعينا في كل مكان, هكذا تابعتم هذه الحلقة الخاصة التي استمعتم خلالها هذا البرنامج الخاص بالاستقلال. في ختامها تقبلوا تحيات المهندس في التسجيل دبساتي, وفي الإخراج جمال, ومني في التقديم عبد الله يعقوب بخاري. لكم منا أطيب المنى, وإلى لقاء جديد في حلقة جديدة. وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمتم في رعاية الله وحفظه.

مستمعي الأعزاء، إلى هنا قد وصلنا وإياكم إلى ختام فقرات برامجنا لأمسية اليوم السبت 8 أغسطس لعام 2026. المستمعون الأفاضل، خدمكم خلال 45 دقيقة هناك في الهندسة الصوتية الفني جابوا غافرييل، وفي طاولة المراقبة حسن مليفة، وفي التقديم معكم آدم صابر موسى. المستمعون الأفاضل، والآن إلى متابعة باقي برامج راديو تشاد برفقة الزميل حسين تيجان رمات. دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.

مساء الخير بلدنا نجاتي الحبيبة، مساء الخير عاصمتنا نجمينا الجميلة، مساء الخير كمان لكل المسلمين والمحبين. هنا راديو تشاد القاعدين بتابعونا من 23 ولاية والتشاديين قاعدين في الخارج. نقول معكم في مدة 75 دقيقة بفرحة وسرور. تلقوا البلاغات الرسمية العادية دي آيات الساعة كان جات 7:15 دقيقة النشرة الدارجية، وبعد نشرة نواصل لكم بالبلاغات المفضلة والأغاني المختلفة لحد الساعة 8. وفي الساعة 8 سوا بكمل برنامجنا هنا اليوم، يوم السبت 8 شهر 8 سنة 2026. بقرمنا في طاولة المراقبة بسجل كل كبير وصغير داخل ومارك ديلقي حسن ألفة. في مكنة الفن بأصر الآلات والموجات والأغاني والدعايات والنشرة الإخبارية. شوبي جابرييل ديليجان أبو الطلوالي. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رمات أبيض. الساعة 6:46 دقيقة في استديو تروان الأونما في كارتي جابانغاتو كومينا الدوزيو مارندو سما في العاصمة أنجمينا. نمشي ونسمع أول فاصل غنائي مع الشاعر الكبير سيد الكوب سيد أبدقين، هدية خاصة للناس الكبار والناس العزاز في 23 ولاية في الحلال وفي الفرقان وفي أي مكان. نقول لكم مساء الخير ومساء جميل من العزاء الوطنية التشادية من العاصمة أنجمينا. كابي التقبيل

0: كزغربي بدنا كزغربي زرع كل اندي انا فاكر لك ما نسيتني انا فاكر لك ما لجفيتني الزغرابة ام هديسا كتكتي كاتي انا مدرسول الله اذا النبي ما لا سلام لنا ما ترسلي الزرع لدنا كزغربي لا سلطان التجاني ولد اللوان الأباس الماء بخجلكي طبنا القلب قد بيطا ينقذي جاموس بكري ساكن وطن وادي التجاني يا ولد أهليك يا ولد نفر يا ريتاق ما تمد الفارس المتني العمات رجالا سلطان التجاني يا ترجالا البلا مدن والدندي كل من رجال ايات رجالا اباكر والالي دول رجالا كام بلا مدن وما المطمان التجاني دول رجالا كم من يالبنس يا شيخ اللي قرقا والشيخ مردول رجالا سلطان التجاني قول لك يا ترجالا الهم يا ترجالا القرامة سنة دول رجالة سنة ولدتهم التجاني دول رجالة جات رجالة البلام الضلاي والبراهيم الهمعات رجالة كم من يالبنس البلام والجندو البلام الدنا كل دول رجالة سلطان التجاني الهمعات رجالة جات رجالة شيخي جبرين العاج على جبن نمر دول رجالة
1: أنا النواروة
0: العميات رجالة محمد النمر النمر والشيخ جبرين دول رجالة مثل الهاج الأباس ولد الشيخ يا دول رجالة السلطان التجارة العميات رجالة يا ترجالة الشيخ جبرين أبو محمد النمر والشيخ من مجود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل را مصوى الكالكاك بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را علي والمم كاك دريسي جود ولا بنسى ضرب التراب اللي نزل بلا مدقن والماء المطمان يا ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض المال البلا مدنة دنة والدني ضرب التراب اللي نزل را الرجال نادل ما بيد ولا كمندر ولد الجد

زرارا على جباك البش والدنا ضربات رابل زرارا الرجال البياط المال على جمليمي والمعلم خالية كاتم علم الضلاي ضربات رابل زرارا شاغلي قرقا والشيخ مرجود ولا منسى يا ضرب التراب اللي نزل را القريم يا سنة ولدتهم ضرب التراب اللي نزل را البلا مدنا راه والجنة دل خليلنيا ضرب التراب اللي نزل را الرجال فيها في المجود ولا منسى ضرب التراب اللي نزل را يا ضرب التراب اللي نزل را رمضان دول صالحك كلوان ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى ضرب التراب اللي نزل را الباكر يا دارنا دال خليل نجا سي ضرب التراب اللي نزل را ضرب التراب اللي نزل را أبا فن والآدم ضرب التراب اللي نزل را الرجال البياض الماجوت ملا بنسى البريدان التجاني والشيخ دريسة كاكتهم ضرب التراب اللي نزل را الرجال اللي عظلما سلطان درما والموسى ضرب التراب اللي نزل را الرجال اللي عظلما جوت ما لا بنسى على موسى والكالي كاكي بسكين يا ضرب التراب اللي نزل را على جملين والمعلم خالية ضرب التراب اللي يا نزل را شيخي ألوي ألوي أبو مقريا والمهم يتكاك دريس أدوك بهران يا ضربات رب اللي نزل را البلا مرض الله

0: الرجال اللي بياكل ما جوت ملا بنسى علي يا الخضر دولا خليل منجا
1: يا الخضر من بمن
0: درب درب اللي نزل را الرجال ما دول ما علي والمهم بلا ما تقنو دولا خليل منجا يا ضرب تراب اللي شين والشيخ دنا ضرب تراب اللي نزل را الرجال يا ظلم دل خليل مجالا لرمضان صلى كاك اللوان ضرب تراب اللي نزل را سلطان التجاني ولد اللوان الأباك كاك ممد والجبر جبر ولد يونس يونس ولد بران يا ضرب تراب اللي نزل را الرجال نادوا المال ضربت تراب الليل أمد الأيام ضربت تراب الليل نزل را الرجال البياط المال التجاني والشيخ دريس كاكتون

ما جوت ملا بنسى ألف الماء ألف البر ما ألف الماء ينوسى ألف نجر دائما ما تخور دوا ألف تخرى هادي ورا بلقى جمال كابل من عصر الكردسة الولد الولد في زمان ندى فأعطوا به ولا شك دلقى مشات ودلقى نلزى الإمير مدايم الدايم السمي أبو فرس هدية شاف اللام هايمة هاو تشاش بيري جلاتا قمريطا بايري أنا الخطاب جاني جاري قال للفرس اللي تجيب فلوي نجبتها من البرق وبجنا نايمة دروم ما صافة طالتن اللي بدي

انا انا انا يا بلدنا وما طب طب انا ده بدري دي التربوري بي يا مرضى كم كما كنا كما نمشي وسا برناري انا قال كابو داجي بساربا نار مدان كان يا تب مليا على جل كنت ما تطلع شوكا تودي الدنيا الاخره تجمع كل كل الا الله سيدي محمد رسول الله صلى الله وسلم على نجد مطر لقلب جوا مصر بلا نيري كم اللواء يبير بلنبو على شقا جلت وارد جلت الصباح جلت وارد جلت دناسا هذي سر بنا بريد سغر عجيز بلغ يبطلاق هلا يقيد دمار ما دم

الدم من النباع البتين من بقني فيها من تمرية بتن جوكر خادم الخضية القانية من ودائية تركي لنصاري بلشري هنونا كابل من جفية تارب كرمت بجوت بالنولية شركة بالجامعة كرقضية بورية نيالي بقصولية كمسنبر ديبا

ما في كل موقف الشاعر الكبير عشان يقرا لكم بلغتنا اليوم معشية. الإدارة العامة لوزارة السكن والتمدن تطلب من الناس أن نقري لكم أسمائهم ديل، خلي أجل بمشوا بأوراقكم الرسمية في الإدارة تتكسر لشيء مهم بخص بكانهم، عشان البكان ده فوق مشاكل. البكان ده قاعد في كاتيا انقبو سيكسيون 3 إلو 4، هم كالي أحمد تبشر قاعد في لو 13، عبد الكريم نايريمي قاعد في لو 15، كما مشو البلاغ ده ككونفوكاسيون بلاغ 40 بلاما إما آدم عبد الله آدم حسيني آدم جدة آدم دلقة آدم موسى، وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل والناس الإرفي بكون سرغ إلى 40 يوم عن المرحوم أخوهم حسين آدم، تبقى يوم الأربعاء في طامو هلي بلاما إما آدم. نكرر بلاما إما آدم عبد الله آدم حسيني آدم جدة آدم ودلقة آدم موسى، وبلغوا لي كل الأهل البر والداخل وناس الإرفة البعيدين القريبين بكون السرغ إلى 40 يوما من المرحوم أخوهم حسين آدم، تبقى يوم الأربعاء الجاي في طامو هلي بلاما إما آدم. عائلة عبد الرحمن أنجيني، عائلة الحاج ميزونغو أنجيني ودليجي بابا محمد رمات أبيض، عائلة بلاما إيسا وكل أسرته في أداء ودليجي محمد إيسا. بشكروا كل الأهل الأخيان والرفقان البعيدين والقريبين البرة والداخل والمختلف الهلال والكارتياء اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم أبوهم وأخوهم المرحوم عبد الرحمن أنجني، وبقول الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. عائلة عبد الرحمن أنجني، عائلة الحاج ميزونغ أنجني، دلقي بابا محمد رمات أبيض، عائلة بلاما إيسا جبرين وكل أسرته في أداء ودلقي محمد إيسا. بشكروا كل الأخوان والرفقان البعيدين والقريبين البر والداخل والناس العرفي اللي ساعدوهم ماديا ومعنويا وفكريا وقت الموت وقت الصدقة عن المرحوم أبوهم عبد الرحمن أنجني، وبقولوا الأهل الله يأجرهم والمرحوم الله يغفر لي ويرحمه ويدخل الجنة. الساعة 7:05 نمشي نلقى الفنان موسى ودات الله، المزارعين والبقارة دول عندهم غلة ودول عندهم لبن، أخوان تشاديين من زمان سنين السنين عايشين أخوان بلا مشاكل بلا دواس. خليكم دائما كده، لأن البقاري بلا المزاري ما بقدر بإيش، والمزاري ما بقدر بإيش بلا البقاري، معناته كلهم يال تشاد يال توماي وكلنا أخوان نعيشوا بعافية والسلام. كابين تكنيك.

0: نوقف الفنان موسى وتحت الله. عندنا وصية صغيرة. أنينا اليوم قاعدين يوم 8/8/2026. بلدنا تشاد باقي لها يومين. يوم الثالث يوم الثلاثاء نعيدوا 66 سنة مما بلدنا تشاد لقت الحرية والاستقلال الاندبندانس. أنا بلدنا بقى يوم 11/8/1960. زمان الناس بمرقوا بالخيل بلبسوا القرنبوبو مختلف. دول كله بلعبوا بجايد دول بلعبوا بهناك. فرحة كبيرة عشان بلدنا تشاد لقت الاستقلال. والعيد ده باقي ليا 3 يوم يوم الثلاثاء الجاي. لابد أننا تشاديين كلنا في ثلاثة الكون. أنا تشاد صباح غرب جنوب شمال وسط كلنا تشاديا لابد يلنا الدقاك القايمين ده ندخل في قلبهم المحبة والوطنية. أنا تشاد زمان كان في مادة بقرونا لا سيبيزم تتكلم بالوطنية. ما بعرفها هسه قاعد ولا ما في. فانت يا اخوي تشاديا ويا اختي تشادية سواء زوجك اذا كان مرحوم ايالك ده وايالك يا اخوي ازرع فوقهم المحبة هنا تشاد. دخل لهم الوطنية في قلبهم. كان زمان الناس مختلف القبائل بمرقوا بلقبوا وبرقصوا لأن دي فرحة بتاع حرية والحرية ما عندها تمن. جدودنا ماتوا دفق دم من أجل الآفي والاستقرار والاستقلال. أنا بلدنا تشاد إندبندانس 11/8/1960. يوم الثلاثاء الجاي بكون عندنا 66 سنة من ما تشاد لقت حريتها ولقت الإندبندانس. هل إيالنا هنا اليوم أنينا ربيناهم بالمحبة والأخوة والوطنية؟ عشان الوطنية دي تبقى قوية كلنا نبقى أخوان. ما في قبيلتي قبيلتك هلنا هلتكم منطقتنا منطقتكم. لا ديننا دينكم. أنينا كلنا البربطنا أمنا تشات وأبونا تشات درابو بلو جون إيروج. لابد نزرع المحبة للإيال والبنات بحبوا وطنهم. في ناس كان سافروا برا قعدوا سنين لما برجوا في الايربور في المطار وادين بسجدوا وادين بخموا تراب ده بس ببكوا عشان ده الوطن. والوطن ده ناس ماتوا فوقه جدود وابهات من اجل الاستقلال. عنين هسه لقينا هين كبس. لكن وين الجروب فولكلور؟ انا مختلف القبائل يقوموا يوصفوا لنا الليب أنا الأبهات وأنا الجدات عشان إيالنا الهسة قموا إيالنا التيك توك إيالنا فيسبوك ده ما بعرفوا شيء في العادات والتقاليد والرقصات الشعبية وما بعرفوا شيء وما بنطوا أهمية للوطنية والوطن. لازم نزرع فوقهم أنينا كأبهات نوروهم الاستقلال ده جا كيف وتزرع في ولادك وفي بيتك المحبة عن الوطن. الوطن قبل كل شيء. وتدافع عن وطنك. أي عدو ما يجي بلمس تراب أنا تشاد ما ترضى ليا. فالكلام ده لازم أنينا الأبهات نزرعوا لإيالنا. والحكومة تقوم تسوي لنا مهرجان هنا رقصات فولكلور هنا كل القبائل عشان الناس تعرف دي أغاني أنا مختلف القبائل في تشاد وشنو البربطنا في تشاد عشان أنينا تشادين الدرابو بلو جون إيروج. يعني لازم نزرع لهم المحبة والوطن والوطنية والإخلاص. أنت لازم الحكومة سود لك الإكولات وقميت قريت سواء قريت عربي أو فرنساوي. كان زمان المدارس كلها مجانية بلقرص حكومة بس سوتها قريت. فلازم انت بعدين لما تبقى راجل ترجع الوطن والوطنية للحكومة وللدولة. توصف نفسك انت مواطن وعندك اخلاص وعندك نية عشان التشات دي توديها قدام، تودي تشات قدام إلا تزرع المحبة هنا الوطن، المحبة هنا بلدنا تشات، المحبة هنا بلد توماي، عشان يالك بكون عندهم معرفة وبعرفوا العادات والتقاليد وكيف الأبهات والجدود زمان ماتوا وجابوا لنا الاستقلال. يوم الثلاثاء الجاي تشات بكون عندها 66 سنة من ما لقينا الاندبندانس أي الاستقلال. أنا بلدنا تشات بلد توماي. الكلام كثير والوقت ضيق، لابد نفرحه ونأيده بالإيد رقم 66 سنة. أنا بلدنا تشات بلد توماي، نقول مبروك العيد لكل المواطنين التشاديين، صباح غرب شمال جنوب وسط، أنينا كل إيالنا تشاد إيالنا توماي. كابتن
1: إخواني وأخواتي، الكوليرا مرض خطير لكن الوقاية منه سهلة، فلنحمي أسرنا ومجتمعنا. أغسلوا أيديكم بالماء والصابون قبل الأكل وبعد استخدام المرحاض، اشربوا فقط المياه الصالحة للشرب، قوموا بغلي الماء أو استخدموا الماء المعالج، غطوا الطعام واحفظوه من الذباب والغبار، توجهوا إلى المركز الصحي فوراً إذا شعرتم بالإسهال أو القي. العلاج مجاني وينقذ الأرواح. لا تتناولوا الأدوية دون استشارة الطبيب ولا تخفوا المرضى. معا في مساجدنا وكنائسنا فلنصلي ونعمل لحماية عائلاتنا. يمكننا هزيمة الكوليرا إذا قام كل شخص بدوره.
2: أغسطس 60 و11 أغسطس 2026، 66 عاما من استقلال تشاد. تابعونا كل مساء على التلفزيون التشادي طاولات مستديرة استثنائية من يوم 8 أغسطس إلى 10 أغسطس عام 2026. نقاشات مخصصة للتحديات الكبرى وآفاق أمتنا السياسية، المرأة، الشباب، الثقافة والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية، سيتعاقب خبراء وفاعلون من الصف الأول للنقاش حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. نعود على الموعد على شاشتكم للاحتفال معا بتاريخنا وإلهام تشاد الغد.

0: مستمعينا السماء التيرانيتشات في كل مكان، الساعة 7:15 دقيقة في مدينة فايلارجيو العاصمة لولاية بركو، نفس الساعة في راديو تشاد. النشرة الدارجية هنا اليوم عشية بقدم لنا الزميل جمال عبد الناصر الشعيب. أباكي مساء الخير.
1: مساء النور تجاني ياسين رمات. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعين والسميات راديو تشاد أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إليكم نشرة الأخبار، ونبدأ كالعادة بالعناوين. الإذاعة FM 92.5 احتفلت اليوم بالذكرى 27 من مؤسسها. المدير العام هنا الأونما بكر أساندا هي رأس المناسبة. المندوب العام هنا الحكومة في جامعة ليمان مايوكي بصبا غوكوني سيدمي استلم أمبيلانس 2 أن تضخم الوزارة الصحة العامة للإقليم. ورئيس هنا مركز داكون إسبوار أليف داغونفوغو كان سوى نقطة صحفية وحجب السوبات والحمبولات القاعدة تواجه المركز في مساعدة الأطفال المشردين. فدي العناوين ولكم تفاصيلها من راديو تشات. ثمانية أغسطس 2026، أربع سنوات الحكومة على تشاد، وكثير من الحركات المسلحة السياسية والعسكرية كان مضوا اتفاقية تل أفي في الاد. 8 أغسطس 2026، أربع سنوات الحكومة على تشاد، وكثير من الحركات المسلحة السياسية والعسكرية كان مضوا اتفاقية تل أفي في الدوحة في عاصمه قطر. بعد أربع سنوات من ما مضى في الاتفاقية دي كان سمحت لكثير من المعارضين عشان يرجعوا للبلد، وسمحت أيضا في وقفان الأدواس، وساعدت في سواء عن الحوار الوطني الشامل والسيادي، الحوار كان ريدي بالعفو لبعض من الأشخاص اللي كان لقيوا حكم بخصوص التمرد والتلاف عن أمن على الدولة. وده كمان خلى صفحة جديدة، صفحة انفتحت في تشاد، وأيضا صفحة كمان سمحت بمشاركة انت المعارضين القبل للشرعية في إدارة انت لشؤون البلد في كثير من المستويات. وبعد أربع سنوات فاتت كمان نقدر نقول الاتفاقية انت الدوحة دي بقت مكسب كبير، مكسب سياسي ودبلوماسي مهم لتشاد، لأن الاتفاقية سمحت في فتحين أنا باب للحوار وخففت التوتر. لكن الفضل كمان هو الحولان من مرحلة انت الاتفاق لمرحلة انت النفذان، ومن مرحلة انت النصوص عن السلام لمرحلة عن واقي عن السلام. الإذاعة 92.5 كان تابع للإذاعة الوطنية عن جمهورية تشاد، كان احتفلت اليوم بالذكرى 27 مما أسسوها. المناسبة انت في احتفال كمان أي رأساء المدير العام هنا الحي الوطني انت الإعلام البسمو بشوفو أنما بكر الصندة بحضورنا منسقنا الإذاعة FM 92.5 محمد حسن عبد الرسول وكثير من رؤساء الأقسام ومعزومين آخرين كتار. محمد عمر إدريس يورينا بالتفاصيل.
2: في جو أخوي وزملائي في الخدمة واعتزاز وطني لوفاة مسيرة الإعلام المسموع، إذاعة FM 92.5 احتفلت بالذكرى 27 سنة مما أسسها كمنبر إعلامي رائد وقوي في العاصمة. مناسبة الاحتفال وصفت مسيرة الخدمة الزينة القدموها الصحفيين للمجتمع التشادي في قوين السلم الاجتماعي والثقافة الوطنية والقضايا الاجتماعية والتوعوية الشاملة للمواطنين.
3: الديركسيون جينيرال هنا الأونما أنت امبورتانس بارتيكولي لإف إم 92 بشان يعرف يعني الدور اللي نحن نقوم بوغا. طبعا الإذاعة دي أسسوها المسؤولين هنا الدولة من أجل توعية المرأة والشباب لبناء الوطن وللمحبة والتعايش السلمي.
2: كليل منسق العام هنا الإذاعة محمد حسن عبد الرسول شكر الإدارة العامة هنت الأونما بوقفينها وتشجيعها الدائم والمستمر عشان الخدمة تمشي بالطريقة العديلة. مديرة البرامج والإنتاج إمبير نوري دوني باسم الصحفيين قدمت التطلعات المستقبلية إن تطوير الخدمة هنت الإذاعة وقوين جودة المحتوى الإعلامي وكيف يجددوا معدات هنت الإذاعة. من جانبه المدير العام هنا الأوناما بوكر ساندا شكر الصحفيين هنا الإذاعة وطلب منهم خليه يزودوا جهودهم عشان يقدموا خدمات للمجتمع بواسطة البرامج الاجتماعية والثقافية والشبابية.
4: نشكر كل الأمال هنا FM 92 لأن إلا بجهودكم أنتوا قدرنا نوصل في الهدف. مرات الإمكانيات ما موفرة ومرات في صعوبات، لكن يا بجهود تناكم عشان أنتوا ذاتكم كجن وقد تخدموا ببروغرام هنا جن أوديتير هناكم كل جن داية أنتكم شجاع عشان سعدت وخدمت ووصلنا اليوم في 20 سنة أنا عمل FM 92 ده راديو أنا جنس وأنا أوين ده كل وجهنا ل FM 92 وأنتو هنا كل ما قصرتوا عندنا إيميشن كتير موجه للشباب وعندنا برنامج كتير موجه للنسوان.
2: نذكر بكون الحفلة انت الذكرى رقم 27 عن الإذاعة قدموا فوقها برامج استضافوا بعض الصحفيين القدام وخصصوا برامج تفاؤلية مقدمين الآراء مع المستمعين عشان يوصفوا الخدمة الزينة للإذاعة ويشوفوا البرامج المستقبلية اللي بقدموها في المستقبل.
1: الريبورتاج سوا وماذا فوق الزميل محمد عمر إدريس. نظرا

0: انتشار مرض الكوليرا في وقتنا الأخير ده في بعض من المناطق هنا بلدنا تشاد. راديو تشاد كان سوا ريبورتاج كان سوا الزميلة زينب عبد الرحمن وقرا لنا هني حسن موسى حسين.
1: الكوليرا من المرض اليعادي ونلقوه في البكانات الوسقانة والأكل البخلو مفتول الدبابين والألم الملوث. وكل الوزارة الصحة العامة خبرت المواطنين من بدري خلي يكونوا حذرين عشان يتجنبوا من المرض هنا الكوليرا. كيف نحن نفسنا من المرضاي الخطيرة دي؟ السؤال اللي كان قدمناه للدكتور رماد عبد الله عبد الرحمن المندوب الصحي لمدينة أنجمينا قال
2: خلي الناس ما ينخروا مرض سيدري بوكتور لكن كان يسمو كونسي الناس أنا سانتي شيء بيجيب ما في
1: كمان سألنا ما هي النسائي يقدمها للمواطنين.
2: أولا بأولا نحن كمشرب علمي صرت نصر في طرف الهلية دولة نكون شرب علمي بير ولا علمي بار علمي دخليه فوره قبل يشربه ده أول شيء. تاني شيء هجينا بالصابون خصول بالإيدين بالصابون علمي نظيف زور كان أمارك من وراء بيت تخسر إيدينك بالصابون مارك كان داخل الكيزين درسي لدى يقا تخسر إيدينك بالصابون وعلمي نظيف كان نادي مثلا السلادة بشولي من سوق ده كله ينظفوا أديل بألمي وألمي أنا كلورا. تاني شيء كان سميت مشي النادم قال مات كوليرا ما كوليرا عليه ما يقروا يمشي سان سانتي القريب لهم ولا كان عندهم أجان سانتي في الكارتية كله يقروا هم بنادول التكنيس يعني يا بوجو لزول لابي تريتي وكماشي بدو فنو كل ممكن عندنا إلي ما وادين إجينيس دولي يعدو شما يقبلوا يمسكوا المرض يقبلوا.
1: نذكركم أن مرض الكوليرا قاد ينشاف واضح مش ما أكدوا لنا الدكاترة. أنتوا المواطنين خدوا بالكم في الأكل هنا المعقولات والمشروبات الغير نظيفة المفتوحة والدبابين تخط فوقها. خلي نكون نظيفين الوقاية خير من العلاج.
0: حسن موسى حسين. في أيضا موضوع الصحة المندوب العام للحكومة في جامعة إقليمنا مايوكي بصباغ وكوني سيديمي كان رأس حفلة استلام مفاتيح اثنين أمبيلانس قدمتهم الوزارة للصحة العامة والوقاية لفايدة الإقليم في إطار جهود الحكومة الماشية في تقوه النظام الصحة وتحسين الخدمات الصحية للمواطنين. عبد العزيز أحمد يعقوب كان جاب لنا الخبر ده من مدينة بونغور. الرئيس مركز داكونا إسبوار ليفان دافوغو كان سوى واحد نقطة صحفية في المركز القائد في كارتي باري كونغو وذا في سيتي مارونسمان العاصمة الجميلة وكلم كمان بالصعوبات القديمة بواجهها في المركز عشان يساعدوا الأطفال المشردين. خلينا نسمعه في ميكروفون الراديو تشات.
3: اليوم قريب 10 سنة أنينا قلنا كدوم بيالات المنارو يالشاري أنينا لوغاقنا غياتي شاري ما ولدنارو يالات قلنا لقوتو من شاري قلنا سايدوم كارين قلنا نكتبو من أكل. اليوم قريب سنة 10 فرما قدرنا بابوتو دون قلون سودو سانتا دا لكن من قلنا تشوفو يالات دا منا دون قلو يالات لاني رابيلي غوفرنما فانينا كتبنا لات المارشال قايدين دا اليوم قريب 10 سنة دا كاشي لنا كان أجورو لي يالات غروسكا تاريبنا قريب 37 مليون كالك من كاللوكاسيون انينا كتبنا دوبي 2021 كتبنا لات لي منيس سايودونا يانتونا تيرين ياسا قريب 6 سنة ما لقنا ريتو ومن منيسير انا سوليداريتي اليوم قريب سنة تنين ساقري سوايا انا منيسير في مجالنا هنا تات جو شافونا انتو كلغان لي يالات سوفو غفت لكن كاتبنا مكتير يالات مغاي نمادير انتم ماتيلا انتم جرا انتم كوفرتي شي ما جابوا لي يالات ايجي انا سوليداريتي نادانا داكو نوت انا ود اراشي جيا لي سايودونا من بلان داكسواغينا لكن بلان داكسواغينا وغروز دا كتير 234 مليون انينا كلنا بلان داكسواغينا دا من كيدي مغان سومي تيرين يالات ياكلو ينمو activité socio-éducative de Gebloum le Halum, il y a une actum école, une formation, Nasa Yakodumam, Nsayoudum, Anina évalué Waipewai, il y a la guérib Mia ou Shirin, il y a la gagne récupérer chaque année, Nsayoudum, Kidime Wai ou Nusganso. Doro Akuma, les reconnaître Dakuna officiellement, les Antuna vraiment reconnaissance, les maréchaux soutenir Agina. Le yani gouvernement yak do sayuduna nadulu yalat le yalat may yab ko delinquant doru dabas akuma yantina moyen yantina terrain yantina bet adil pakan normal arinan sokiri meda an engagé dabas chocol dawerna.
0: جابرييل تشوبيا الساعة 7:27 دقيقة داخل الاستديو نفس الساعة في كل الأقاليم ونبلتنا تشات دي نشر الأخبار اللي ماشية والناس الفترتهم كمان نذكرهم بالعناوين. الإذاعة FM 92.5 احتفلت اليوم بالذكرى 27 من مؤسسها والمدير العام هنا الأونما بكر راسندا هو رأس المناسبة. المندوب الأمن الحكومة في جميع إقليم مايوكي بصباغ وكونين سيدمين استلم 2 أمبيلانس ثم الوزارة للصحة العامة للإقليم. ورئيس مركز دكونا إسبوار أليفان دافيوغو كان سوى نقطة صحفية وحجب السبادات والحبولات الغائبة بواجه المركز في مساعدة انت الأطفال المشردين أي أطفال من الشارع. شكرا لكم انتم القاعدين تابونا حاليا من بونغور جلندنغ مولكو ومن اي مكان بواسطه راديو تشاد دي نشر الاخبار كان جهزوا وصل تحرير محمد مريد حسن موسى حسين حجاوة حبيب عمر وقدمت لكم انا جمال عبد الناصر شيب بكي اردو او كيف يعني.

11 أغسطس 20 66 عاما من استقلال تشاد. تابعونا كل مساء على التلفزيون التشادي طاولات مستديرة استثنائية من يوم 8 أغسطس إلى 10 أغسطس عام 2026. نقاشات مخصصة للتحديات الكبرى وآفاق أمتنا السياسية، المرأة، الشباب، الثقافة والاقتصاد والمشاكل الاجتماعية سيتعاقب خبراء وفاعلون من الصف الأول للنقاش حول التنمية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية. عودوا على الموعد على شاشتكم للاحتفال معا بتاريخنا وإلهام تشاد الغد.

حسين السمات يا رجال، بعد ما سمينا نشرة دارجية ومختلف الأغاني كان قبل الأخبار كلمنا لكم بخصوص الاستقلال. هنا بلدنا تشات بلد تومي، انتوا عارفين يا جماعة زمان البكان اللي بسوه فوق الفتح الاندبندانس بنادو كان كفرة هنا في العاصمة نجمينا، بعد كان كفرة بقى بلاس دي الاندبندانس، بعد بلاس دي الاندبندانس هسه كمان بقى سنكنتينر ساحة الأمة. دي الأسامي الثلاثة هنا زمان، كان كفرة بلاس دي الاندبندانس وساحة الأمة اللي هي بلاس دي الناسيون وشباب نادوا سنكنتينر. الناس بلوموا وبمشوا بشوفوا الديفيلي ميليتير، لازم كل الشباب والشابات وخاصة أنين الأبهات وأنتو الأمهات زي ما قبل قلنا لازم نزروا لإيالنا ده المحبة عن الوطن والوطنية، يمشوا يشوفوا عساكرهم، عساكرنا عساكرنا تشاد القادين لنا في مختلف الحدود هنا الدول الستة، عساكرنا ديل يوم الديفيلي بمشي بوصف جرسيس، جرسيس كبير، وده بصادف الذكرى هنا 66 سنة من ما بلدنا تشاد بلد توماي لقت الحرية والاستقلال الاندبندانس. هنا بلدنا تشاد لازم يالنا نزرع فوقهم المحبة والأخوة والكرم والثقافة والعادات والتقاليد وكيف بيريدوا بلدهم، ده مهم. أهم حاجة أننا كأبهات وأمهات وحتى المعلمين في المدارس نزرع لإيالنا الدقاق القايمين الشباب والشابات، نوروهم حب الوطن، نوروهم شنو تشاد، كيف كانت تشاد زمان قبل الاستقلال. كان سنة يوم 28 نوفمبر 1958 كان بقى إعلان عن تشاد، وبعد سنتين تشاد دقت الاستقلال. لازم انت إيالك وبناتك تعرفهم عن تاريخ تشاد، لأن دي بلدك وده وطنك. الوطن ده عند رجال قاعدين بحرسوا، والوطن ده عند ناس قاعدين بخدموا، الوطن ده عند ناس مسؤولين منا الله انطاهم الدرجة

وحلال والفرقان. دول قاعدين في الحدود ام بين 6 دول: ليبيا، السودان، سنتر افريك، كاميرون، نيجير ونيجيريا. دي الدول الستة اللي حوقتنا وعساكرنا قاعدين في الحدود. انت نايم هنا في الانترنت وفي الفيسبوك وفي الواتساب والعساكر.

عساكر الصبيان والكبار الجرسيس الببقى ما بس في نجمينا في نجمينا ببقى في بلاس دي لا ناسيون يوم الثلاثة لكن بلدنا شاد في كل المدن عندنا 23 ولاية بروفنس كلها كي نفس اليوم ده العساكر بجرسسوا عشان بورونا شنو الفنهن العسكرية بورونا كيف هم قاعدين بضحوا من أجل تشاد فلا بد نمشي نقوفوا مع العساكر هنا تشاد إيالنا كلنا كي نمشي كل كي ساعتين ثلاثة بس وده لازم يا أخواني زي ما قلنا خلينا أنينا الأبعاد نشيلوا المسؤولية شغل النصارى اللي جابوا لكم تيك توك فيسبوك وشنو شنو انستغرام ده كله ما ينفع كان ما دخلنا في قلبنا إيالنا المحبة وحب الوطن ده أنينا قاعدين زيرو كيف وطنك ده أنت تهامي كيف وطنك ده أنت تدافي ليا كيف وطنك ده أنت تقوم تخدم عشان وطنك وبلدك يمشي قدام وده ما بجي إلا من الأبهات والأمهات مكملين نمشي ندرس ونقر ونتاب ونخدم من أجل بلدنا بلدنا تشاد المحبة عن الوطن من الإيمان زول كان ما بريد تشاد ما عنده إيمان زول بريد تشاد معناته زول عنده إيمان وتشاد وطننا كلنا ما عندنا صباح ولا غرب ولا شمال ولا جنوب ولا وسط أمنا تشاد أبونا تشاد بلمنا الدرابو بلو جون اي روج نمشي نقفوا مع ساكرنا إن شاء الله في الجرسيس في مختلف المدن هنا بلدنا تشاد كونا نقروم أنينا معاكم أنتوا قدامنا وأنينا وراكم أنتوا السند وأنينا كمان صندوقكم بورا من أجل المحبة والوطن والوطنية هنا بلدنا تشاد يلا يا تشاديين قوموا نبنوا بلدنا يلا يا تشاديين قوموا نريدوا بلدنا يلا يا تشاديين قوموا نمشي نقوفوا ورا عساكرنا وده واجبنا وواجب لكل تشادي وتشادية يمشي يقف مع عساكر هنا بلده عشان هم بس قاعدين بحامونا أنينا نايمين هم سهرانين أنينا مرتاحين وهم تعبانين فلازم اليوم ده نمشي نقوفوا معاهم ونقول لهم أدل أدل ما قصرتوا أدل أدل أنينا معاكم أدل أدل أنتوا قدام وأنينا وراكم من أجل تشاد بلد توماي الساعة 7:52 نمشي لمكنة الفن ونلقى أغنية جميلة وأنينا ورايا لرئيس الجمهورية كبير الدولة المارشال محمد إدريس زبيد نو الحكومة التشادية كل المؤسسات الكبيرة انت الدولة أننا واقفين من أجل تشاد لأن تشاد هي بلدنا لأن تشاد هي دمنا ولأن تشاد هي روحنا ونموت من أجل تشاد جواد البيت يخليه هناك جواد البيت زمانه فات وتشاد زمانه أبدا ما بفوت كم تقنيك شو بي غابريان نقول فوق عادية خاصة لكل التشاديين أوينو رجال كبار دقاك الحاليا خطين كابتيو برانشير هذا تشاد نقول لكم بونسوار مساء سعيد من الإذاعة الوطنية التشادية من الأونامة

الوقت تم، الساعة دقت والإشارة بكت، خلاص تك تك تك تك تك تك تك كملنا. نلاقي مقدقنا نخلو بكنا لزميل اللي بيجي بعدنا، زميل لبنان بقول لكم يسين جامينا غاديو ديفيزيون ناسيونال تشاديان. خدمانا بفرح وسرور في مكنة الفن أثر الآلات والموجات والأغاني الجميلة شوبي جابرييلا. في طاولة المراقبة ديلكي حسن ألفة. قدام الميكروفون أخوكم وزميلكم تجاني حسين رماد أبيض. نقول لكم أقودوا آفي هنا نجمعنا الإذاعة الوطنية لجمهورية تشاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان الله ما شاء الأمانتا وما مشينا لا ماجي. نلوم معكم أم باكر من الساعة 8 أنا فجر لحد الساعة 10. أرقدوا بآفي.

0: الإذاعة الوطنية التشادية ساعتنا تشير إلى 11:30 ليلا بتوقيت العاصمة أنجمينا. موعدكم مع النشرة الإخبارية الأخيرة من تقديم عبد الجليل عبد المكرم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أيها السيدات والسادة, السلام عليكم ورحمة الله. من أنجمينا نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار من داخل الاستديوهات الإذاعة الوطنية التشادية, ونبدأها مباشرة بالتفاصيل. نستهل نشرتنا بالتقارير الخاصة بعيد الاستقلال. تناولت اليوم نعمات حامد عبد الله في تقريرها حول مساهمة المرأة في مسيرة بناء الدولة. نتابع.
2: في كل محطة من محطات تاريخ تشاد كانت المرأة حاضرة وإن لم تكن دائما في الواجهة. فمنذ سنوات النضال من أجل الاستقلال مرورا بمراحل بناء الدولة وصولا إلى مرحلة التنمية وتعزيز المشاركة المجتمعية, أثبتت المرأة التشادية أنها شريك أساسي في مسيرة الوطن. لقد كان للمرأة مساهمات واضحة في مسيرة بناء الدولة باعتبارها جزءا أساسيا من تاريخ المجتمع التشادي. ففي مرحلة النضال الوطني ساهمت المرأة في دعم الحركة الاجتماعية والوطنية وفي الحفاظ على تماسك الأسرة والمجتمع في فترات صعبة من تاريخ البلاد, كما اطلعت بدور مهم في تربية الأجيال ونقل القيم الوطنية والثقافية, وهي أدوار شكلت أساسا مهما لبناء المجتمع التشادي. كما توسع حضور المرأة تدريجيا في مختلف المجالات, فقد دخلت ميادين التعليم والصحة, الإدارة, الاقتصاد والسياسة, وأصبحت تشارك في صناعة القرار وفي المبادرات الاجتماعية والتنموية. وفي المدن والأرياف على حد سواء تمثل المرأة قوة اقتصادية واجتماعية مهمة بدورها الكبير في الزراعة وتربية المواشي والتجارة والحرف والصناعات الصغيرة والمساهمة في توفير الغذاء وتحسين دخل الأسرة ودعم الاقتصاد المحلي. وفي المجال الاجتماعي لعبت النساء دورا بارزا في المبادرات الرامية إلى تعزيز التضامن والتكافل ودعم الأسر وتشجيع تعليم الفتيات ومكافحة الزواج المبكر والدفاع عن مشاركة المرأة في الحياة العامة. أما اليوم فإن مشاركتها لم تعد تقتصر على الدور الاجتماعي التقليدي, بل أصبحت جزءا من مسار التنمية الوطنية. فوجودها في المؤسسات والإدارات والقطاعات الاقتصادية والمجتمع المدني يترجم تحولا تدريجيا في موقعها داخل المجتمع, ومع ذلك تعزيز هذه المشاركة يظل مرتبطا بمواجهة عدد من التحديات, أهمها الحصول على التعليم والتكوين والتمكين الاقتصادي وتوسيع فرص العمل وتعزيز مشاركة المرأة في مواقع المسؤولية وصنع القرار خاصة في المناطق الريفية. وفي عيد الاستقلال تستحق المرأة التشادية أن تذكر باعتبارها أما ومربية وعاملة ومزارعة, تاجرة, معلمة, طبيبة, وموظفة, ومسؤولة, وفاعلة في المجتمع. امرأة ساهمت في صمود المجتمع وتواصل اليوم مساهمتها في بناء دولة أكثر استقرارا وتنمية.
1: يصادف اليوم 8 أغسطس هو تاريخ توقيع حكومة البلاد مع عدد من الحركات السياسية والعسكرية اتفاقية الدوحة للسلام في عام 2022 التي تصف المحطة التي وصفت آنذاك بأنها خطوة مهمة على طريق إنهاء السنوات من التوترات والصراعات. المكاسب والتحديات لهذه الاتفاقية, نتابع التقرير الذي عده عمر حسن دهب.
3: بعد 4 سنوات من توقيعه يظل اتفاق الدوحة حاضرا في المشهد السياسي التشادي باعتباره أحد أبرز المسارات التي فتحت الباب أمام الحوار ووفرت أرضية سياسية لعودة عدد من المعارضين العسكريين والسياسيين إلى البلاد. أبرز ما أتاحه الاتفاق إعلان وقف إطلاق النار وتخلي الأطراف الموقعة عن خيار العمل المسلح, إلى جانب عودة عدد من المسؤولين والقيادات السياسية والعسكرية إلى البلاد. كما مهد اتفاق الدوحة الطريق أمام انعقاد الحوار الوطني الشامل والسيادي الذي شكل بدوره دفعة أساسية في مسار إعادة ترتيب المشهد السياسي التشادي. وقد أسفرت مخرجات الحوار عن اتخاذ إجراءات للعفو عن بعض الأشخاص الذين صدرت بحقهم أحكام مرتبطة بالتمرد أو بالمساس بأمن الدولة في محاولة لفتح صفحة جديدة وإعادة إدماج بعض الفاعلين في الحياة الوطنية ومشاركة العسكريين السياسيين في إدارة شؤون البلاد, منها تولي مقاعد تشريعية في البرلمان ومجلس الشيوخ وشغل مناصب وزارية وإدارية رفيعة. في الجانب الأمني نص المسار على الالتزام ببرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج بهدف معالجة ملف المقاتلين وتهيئة الظروف أمام انتقالهم من العمل المسلح إلى الحياة المدنية. وفي فبراير 2026 وضعت خطوة مؤسساتية جديدة تمثلت في اعتماد الحكومة التشادية ومنظومة الأمم المتحدة التقرير الوطني الخاص بتنفيذ برنامج اتفاق الدوحة، وهو ما يترجم استمرار جهود متابعة الالتزامات التي تم التعهد بها. لكن رغم هذه المكاسب فإن طريق السلام لم يكن خاليا من العقبات، فملفات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والإفراج عن المعتقلين أو السجناء المعنيين بالاتفاق إلى جانب تنفيذ عدد من الإصلاحات واجهت تأخيرات وصعوبات. وهنا تكمن أهمية المرحلة المقبلة، لأن السلام لا يقاس بعدد الاتفاقيات الموقعة، وإنما بمدى تحول بنودها إلى إجراءات ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع. وبعد 4 أعوام يمكن القول إن اتفاق الدوحة شكل مكسبا سياسيا ودبلوماسيا مهما لتشاد، لأنه ساهم في فتح قنوات الحوار وخفف من حدة التوتر وأطلق مسارا سياسيا ومؤسساتيا جديدا. ومع كل ذلك يبقى التحدي الأكبر هو الانتقال من مرحلة الاتفاقات إلى مرحلة التنفيذ، ومن نصوص السلام إلى واقع السلام.
1: في شأن آخر، احتفلت إذاعة FM 92.5 التابعة للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري الأونما احتفلت بالذكرى 27 منذ تأسيسها. ترأس المناسبة المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بكر سندا إلى جانب المدير الفني للإذاعة الوطنية التشادية كمال الدين محمد عثمان، ومنسق إذاعة FM محمد حسن عبد الرسول، وبعض رؤساء الأقسام وطاقم الإذاعة.
4: في أجواء مفعمة بالاعتزاز الوطني والوفاء لمسيرة الإعلام المسموع، احتفلت إذاعة FM 92.5 بالذكرى 27 لتأسيسها المحدث كمنبر إعلامي رائد بالعاصمة وبقية مدن البلاد، حيث تعكس هذه المناسبة مسيرة حافلة بالعطاء في خدمة المجتمع التشادي وتوطيد السلم الاجتماعي وتعزيز الثقافة الوطنية. المنسق العام للإذاعة محمد حسن عبد الرسول أكد أن الإذاعة خلال 27 عاما استطاعت أن تقدم رسالة إعلامية ذات محتوى هادف يخدم قضايا المجتمع.
5: الدركسيون جنرال هنا الأونما أنت إمبورتانس بارتيكولي لإف إم 92 بشان يعرف يعني الدور اللي نحن نقوم بوغا. طبعا الإذاعة دي أسسوها المسؤولين هنا الدولة من أجل توعية المرأة والشباب لبناء الوطن وللمحبة والتعايش السلمي.
4: برامج والإنتاج مبير نوجيد دوني ذكرت التطلعات المستقبلية لتطوير عمل الإذاعة وتعزيز جودة المحتوى الإعلامي وتحديث معدات البث السمعي. المدير العام للهيئة الوطنية للإعلام السمعي البصري بكر سندا أكد أن الإذاعة طوال 27 عاما أكبتت تطلعات الشارع ناقلة البرامج التنموية والتوعوية باللغتين العربية والفرنسية، مما ساهمت في نشر الفنون والأنغام التشادية الأصيلة.
6: نشكر كل الأمال هنا FM 92 لأن إلا بجهودكم أنتو قدرنا نوصل في الهدف. مرات الإمكانيات موفرة ومرات في صعوبات، لكن يا بجهود تناكم عشان انتو ذاتكم كي جن وقاعد تخدموا ببروغرام هنا جن اوديتير هناكم كل جن دايا انتاكم شجاع عشان ساعدتوا وخدمتوا وصلنا اليوم في 27 سنة انا امل.
4: هذا وقد اختتمت المناسبة بعرض بث استثنائي وتخصيص فقرات وحوارات مع الرعيل الأول من الصحفيين والإذاعيين وإطلاق برامج تفاعلية مع المستمعين في تقييم مسيرة المحطة الإذاعية وتطلعاتها المستقبلية.
1: ذلكم تقرير محمد عمر إدريس. صحيا، تشهد العاصمة عجمينة وبعض المناطق المجاورة لها في الآونة الأخيرة تشهد انتشارا وباء كوليرا. حول هذا الموضوع التقت زينب عبد الرحمن بالمندوب الصحي لمدينة عجمينة الطبيب رماد عبد الله عبد الرحمن، وسألته عن النصيحة التي يقدمها للمواطنين لتجنب هذا الداء. نتابع التقرير الذي عدته بصوت وقراءة أحمد خميس.
7: يعتبر مرض الكوليرا من الأمراض الخطيرة والتي تسبب الوفيات في الغالب، وذلك في حالة عدم التعامل معه وعلاجه في الوقت المناسب. والكوليرا هو مرض ينتقل عبر الأوساخ والأطعمة والمياه الملوثة. هذا وقد أصدرت وزارة الصحة العامة والوقاية مؤخرا عدة بيانات لتوعية المواطنين بضرورة اتباع الإرشادات والتوجيهات الصحية. كيف التجنب والوقاية من هذا المرض الخطير؟ سؤال طرحناه للطبيب رماد عبد الله عبد الرحمن المندوب الصحي لأنجم مينا.
8: خلينا نسمع ينخروا مرة سيدر بوكتور لكن كاي اسمه كونسي الناس أنا سانتي شي بيجيب ما في.
7: كما سألناه عن النصيحة التي يقدمها إلى المواطنين.
8: أولا بأولا عندك مشرب علمي صرت نصر في طرف الهلية دولة نكون شرب علمي بير ولا علمي بار علمي دخليه فوره قبل يشربه ده أول شيء. تاني شيء هجينا بالصابون خصول بالإيدين بالصابون علمي نظيف زور كان أمارك من وربيت تخسر إيدينك بالصابون مارك كان داخل الكوزين درسي لدى يقع تخسر إيدينك بالصابون وعلمي نظيف. كان نادي مثلا السلادة بشولي من سوق ده كله ينظف أديل بألمي وألمي أنا كلورة. تاني شيء كان سميد مشي النادم قال له مات كوليرا ما كوليرا عليه ما يقروا يمشي سان سانتي القريب لهم ولا كان عندهم أجان سانتي في الكارتية كله يقروا هم بنادول التقني سيان يا بويو لزول لابي تريتي وكماشي بدفنو كل ممكن عندنا إلي ما وعدين إجينيس دولي يعدو شما يقبلوا يمسكوا المرض يقبلوا.
7: بما أن خطورة مرض الكوليرا أصبحت واضحة حسب توضيح الأطباء فعلى المواطنين الحذر من كل المأكولات والمشروبات غير النظيفة فالوقاية خير من العلاج.
1: الخبر الأخير قدم يوم أمس رئيس مركز داكونا إسبوار قدم حديثا صحفيا بمقر المركز الكائن بحارة باري كونغو الواقع بالدائرة السادسة كشف من خلاله عن الصعوبات التي يعاني منها المركز في دعم مواهب الأطفال. نستمع إلى جزء من حديثه.
9: اليوم قريب 10 سنة أنينا كنا كدوم بيالات المنارو يالشاري أنينا لوغاقنا غياجي شاري ما ولدنارو يالات كان لغوتو من شاري كان سايودوم كارين كان نكتبو من أكل. اليوم قريب سنة 10 برما قدرنا بابوتوم دون كالون سودو سانتا دا. لكن من كان تشوفو يالات دا من نحن نكلو يلا لاني رابيلي غوفرنما فانينا كتبنا لتر لمارشال قايدين نعلم قريب 10 سنة دا كاشي لنا كان أجورو لي يلا غروس كا تعرفنا قريب 37 مليون كالك من كاللوكاسيون انينا كتبنا depuis 2021 كتبنا لتر لمينيس سايودو نانتو نتيرين يا عسى قريب 6 سنة ما لقنا ريتو ومن منيسير انا سوليداريتي اليوم قريب سنة تنين ساقري سوايا انا منيسير كما جالنا يني تات جو شافونا انتو كلغان لي يالات سوفوغا فات لكن كاتبنا مكتير يالات مغاي نوم هادير انتم ماتيلا انتم جرا انتم كوفرتي شل ما جابوا لي يالات ايجي انا سوليداريتي نادانا داكو نوت انا اوت اراشي جا لي سايودونا من بلان داكسواغينا لكن بلان داكسواغينا وقروز دا كتير 234 مليون انينا كلنا بلان داكسواغينا دا من كدي مغان سومي تيرين يالات ياكلو نومو activité socio-éducative de gbulum le halum ya naktum école min formation nasa yakodum mam sayodum anina évaluer way be way ya la grib mia ou shirin ya la gal récupérer am chaque année sayodum kidime way ou nusganso doro akuma le reconnaître dakuna officiellement le antuna vraiment reconnaissance le maréchal soutenir agina le yani gouvernement yak do sayoduna nadulu yalat le yalat may yab ko délinquant doro dabas akuma yantina moyen yantina terrain yantina bet adil pakan normal arina nso kidimeda ana engagé dabas chocolat de wena.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء نصل إلى ختام هذه النشرة. في الختام تقبلوا تحية الفريق العامل في الإشراف الأستاذ يوسف محمد زين، في التنسيق عثمان آدم الدود، في التحرير أحمد خميس جمعة بمشاركة الفني وهندسة الصوت محمود قصرة، ومني أنا في التقديم مرة أخرى عبد الجليل عبد المكرم آدم. شكرا على طيب المتابعة، سألتقيكم غدا بمشيئة الله. حتى ذلك الوقت متابعة طيبة شيقة مع باقي برامج القسم العربي بالإذاعة الوطنية التشادية هنا بالعاصمة أنجمينا.
10: قولوا بالفاتحة واستمتعوا بفقراتنا.

الخيلة والرادة اسمايلة اثنينها تتشدد في أبحر السيلة روح لي فيشانة لدربك الشيلة روح لي فيشانة لدربك الشيلة وقلبك يشوف في حر